إلى الأخبار الدولية، أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار مساعي الوساطة بين الجانبين. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيد من القتل، فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوسطاء يعملون على إعداد خطاب نوايا بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات تستمر 30 يوما تشمل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن التركيز ينصب حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات لا سيما في لبنان، فيما قالت نور نيوز إن طهران تراجع حاليا المقترحات التي تلقتها من الجانب الأمريكي. في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، كان آخرها استهداف محيط بلدة تورين، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضباط يقاتلون في لبنان حديثهم عن تحديات ميدانية كبيرة وإحباط متزايد بين الجنود بسبب هجمات مسيرات حزب الله. وفي تطور آخر، ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 107 دولارات للبرميل بعد تقارير تحدثت عن توجيه إيراني بالإبقاء على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل البلاد. اتهمت الولايات المتحدة بشكل رسمي الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو بجرائم قتل والتآمر في قضية إسقاط طائرتين عام 96 في خطوة رآها منتقدون ذريعة محتملة لتصعيد عسكري جديد تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما نددت هافانا بما وصفته باتهامات بلا أساس قانوني وسط حديث أمريكي عن مسار جديد مع كوبا وتخوفات من أن تكون الجزيرة الهدف التالي بعد فنزويلا. أعزائي، كان هذا هو الموجز لهذه الفترة الصباحية، شكرا لكم على طيب المتابعة.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر ما دعا مؤذن الحج إلى البيت العتيق، فلباه رجال يأتونه من كل فج عميق. الله أكبر إذا وصلوا إلى ذاك البيت الحرام، وحيوه بالطواف وهم في ملابس الإحرام. الله أكبر لما خرجوا من مكة إلى عرفة، ووقفوا بأشباح مجتمعة وأرواح مؤتلفة. الله أكبر إذا رموا جمرة العقبة وذكروا، وتقربوا لربهم بالهدايا ونحروا. الله أكبر إذا ودعوا الكعبة والبيت الحرام، وساروا إلى حرم المصطفى بكل أعظام واحترام. الله أكبر إذا نالوا من حضرته أحسن تحية، وحازوا بروضته غاية القصد ونهاية الأمنية، ثم سلموا على صاحبيه وصلوا بتلك الروضة العطرية.

أحبابنا الكرام، إنها فريضة عظيمة تطهر النفوس وتجلو القلوب. ما أعظم فريضة الحج، وما أعظم قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير ومحبة أينما كنتم تستمعون إلينا، ونتمنى أن تكونوا بأفضل حال.
1: ست فيه راحة للروح، هل إليه من وصول؟
0: مرحب فيكم جميعا، أجمل ترحيب، وإن شاء الله تعالى نقضي نحن وياكم أوقات مليئة فائدة وراحة وكلمة طيبة إن شاء الله.

0: أحبابنا، أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنتم مع برنامج AM Drive Time. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. بشكر كل اللي هو معنا على السماع على هيدي الموجة 92.1 FM، واللي معنا على 2MFM.org، واللي عم يسمعنا على الديجيتال راديو، واللي متابعينا على صفحة الفيسبوك وصفحة الواتساب.
1: أحب أشد أنغامي قرب روضتها.
0: برحب فيك يا شذا، وأهلا وسهلا فيك، وجمعة مباركة عليك وعلى جميع مستمعينا الكرام وعلى كل أحبابك إن شاء الله تعالى.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو 12 من شهر ذي الحجة، من الأيام المباركة التي ما زالت تفوح منها نفحات العيد والطاعات. نسأل الله جل وعز أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، آمين. برحب بالأخ إبراهيم فروخ وبقول لك أهلا وسهلا فيك معنا، وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.

عفوا هو اليوم الخامس من ذي الحجة من السنة الهجرية 1447 الموافق للثاني والعشرين من مايو أيار من سنة 2026. استعجلنا شوية وكأنه يعني خلص العيد، فاليوم هو خمسة ذي

0: مستمعينا الكرام، بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم الجمعة فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل اليوم الساعة 11:55 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:41 دقيقة. بالنسبة لأذان المغرب الساعة 5:01، أما العشاء فالساعة 6:24 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد السبت 23 ماي بيدخل الساعة 5:16 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:45 دقيقة.
1: أجواء الهنا وقد غدا مستبشرا.
0: مثل ما ملاحظين مستمعينا الكرام، الحاجة خديجة منا معنا اليوم، دعوا لها بالشفاء العاجل، وعلى أمل أنه نلتقى فيها قريبا إن شاء الله تعالى.

برحب فيك يا أخت روعة وبقلك يا هلا وغلا فيكي، وبيسعدنا تكوني معنا على السماء، وجمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. كمان بحب رحب بالأخت رابعة وبقلك أهلا وسهلا فيكي، وبيسعدني تكوني معنا على السماء، وسرتي لي قلبي إنه نسر قلبك بهالمدائح والأناشيد اللي عم تسمعه عن الحج والزيارة وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله تعالى الحج والعمرة بإذن الله تعالى في القريب العاجل.

0: نعم مستمعينا الكرام، حنعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم إن شاء الله تعالى. الفقرة الأولى هي بعنوان الحج حكم ومواعظ. نعم أحبابنا الكرام، الحج ليس مجرد سفر إلى مكان مقدس، بل هو رحلة إيمانية عظيمة يتعلم منها المسلم الكثير من الدروس والعبر. ففي الحج يتعلم الإنسان الصبر، لأن أداء المناسك يحتاج إلى تحمل وهدوء وحسن خلق.
1: أما الدليل
0: ويتعلم التواضع، فالجميع هناك سواسية، لا فرق بين غني وفقير إلا بالتقوى والعمل الصالح.

أما بالنسبة لفقرتنا الثانية مستمعينا الكرام فهي عن فضل يوم عرفة. فيوم عرفة من أعظم أيام السنة، وهو يوم مبارك، وفيه يجتمع الحجاج على صعيد عرفة في مشهد مهيب تفيض فيه الرحمة والمغفرة.

تحية للحاج أم خالد، بقول لك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا صباحك وكل أوقاتك إن شاء الله تعالى، وبيسعدنا تكوني معنا على السمع. يا هلا وغلا فيكي، وجمعة مباركة عليكي وعلى كل اللي عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، إن كنتوا بسدني قريبين منا أو كنتوا بعيدين شوي بأي ولاية من ولايات أستراليا أو كنتوا برات أستراليا، فيسعد لي كل أوقاتكم إن شاء الله تعالى، وجمعة مباركة على الجميع.

الحج حكم ومواعظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. يقول الله جل وعز: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام وجعل البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين يؤمونها كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير وعربي وأعجمي إلا بالتقوى.

أحبابنا الكرام، إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكم عظيمة ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مؤتمر إسلامي سنوي كبير يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين مجتمعين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويتآلفون. هناك في تلك الأرض المقدسة يتذكر المسلم أخاه المسلم وما له من حقوق، ويتعارفون ويتفاهمون ويتعاونون ليبلغوا الأهداف ويحققوا الآمال ويوحدوا الصفوف حتى يكونوا أقوياء. وهناك تتجلى معاني الأخوة والمساواة بين المسلمين في أحلى صورها.

أحبابنا الكرام، والحج تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب لمواجهة مشاكل الحياة ولنيل الدرجات العلا والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهو إذن باب واسع للخيرات والثواب وللتنافس على فعل الطاعات التي هي زاد للآخرة. يقول الله جل وعز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

إن لشعائر الحج التي يقوم بها الحاج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، هذا الموقف والنداء يذكرنا بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم أفواجا وهم على ثلاثة أقسام: قسم طاعمون كاسون راكبون، وهم الأنبياء وسائر المسلمين الأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وقسم يكونون حفاة عراة وهم المسلمون العصاة أصحاب الذنوب الكبائر، وقسم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم وهم الكفار.

نعم أحبابنا الكرام، وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر مكة المكرمة مهبط الوحي التي جعلها الله آمنة مطمئنة، والسعي بين الصفا والمروة فيه رمز لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل، وقد تركها نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة بغير ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة، متوكلة على الله حتى كشف الله كربتها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك.

أحبابنا، وأما الوقوف بعرفة ففيه حكمة عظيمة وذكرى جليلة، فعندما يرى الحاج الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة، فالحاج يرى شدة ازدحام الناس على جبل عرفة ويسمع ارتفاع أصواتهم بالدعاء لله الملك الديان، متذللين خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون الله خالقهم ومالكهم، وهم على لغات شتى وألوان وأحوال مختلفة، كل هذا يذكره بيوم القيامة ومواقفها.

مستمعين الكرام، وأما رمي الجمار فلنا فيه حكمة عظيمة أيضا، فهو حقيقة انقياد وامتثال لأوامر الله عز وجل. وعند رمي الجمرات يتذكر الحاج كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له، فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى كما أمره الله إهانة له، ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته، وليست هذه الأماكن مسكناً للشيطان كما يظن بعض الناس.

نعم أحبابنا، وإذا ما انتقلنا بعد ذلك لنتحدث عن الطواف وما فيه من حكمة عظيمة، فنقول إن الطواف حول الكعبة مظهر من مظاهر العبودية لله وحده وامتثال لأمره، لأنه هو الذي أمرنا بالطواف حول بيته المشرف، كما أمرنا باستقبال القبلة وهي الكعبة عند الصلاة. ثم إن من حكم الطواف حول الكعبة تعظيم هذا البيت الذي عظمه الله وأمر بتعظيمه، وهو رمز لجمع قلوب المسلمين وتوحيدها على عبادة الله تعالى وحده الذي يستحق العبادة.

نعم أحبابنا الكرام، وإن المسلمين لا يعبدون الكعبة عندما يطوفون حولها، وإنما يعبدون الله تعالى وحده خالق كل شيء. وليس الطواف حول الكعبة على معنى أن الله ساكن في الكعبة حال بها، بل عقيدة المسلم أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق جميع المخلوقات لا يشبه المخلوقات، لا يسكن في السماء ولا في الأرض، بل هو سبحانه موجود بلا مكان ولا يشبه شيئا من مخلوقاته. وكل ما خطر ببالك يا أخي المسلم فالله بخلاف ذلك. هذه عقيدة المسلم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاثبت يا أخي المسلم عليها وتمسك بهذه العقيدة الحقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، تكن من المفلحين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين المتقين والهادين المهتدين، إنه سميع مجيب.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها لحظات. بنبدأ معكم فقرتنا الثانية عن فضل يوم عرفة.

0: مساء.
1: انشودي جميلة جدا، اسمها رائعة التوحيد، بهدية لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لنا، بالأخص للحاجة خديجة. بتمنى تكوني صرتي بأتم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. نتمنى من الجميع يدعوا لها للحاجة تقوم بخير، إنه تصح. الحمد لله ما في شيء إنه كبير، ولكن شيء صغير بس يعني الحمد لله موجوعة شوي، فندعي لها بالشفاء العاجل بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Bye.

فضل يوم عرفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في يوم عرفة أنه له فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

0: إذن أحبابنا الكرام، فمن طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق، منها حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ومنها الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم.
1: شعرت بحالي بعتبت بابه عند الهادي كل شوق.
0: أحبابنا الكرام، فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

ومنها أحبابنا الكرام كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه الشخص أي في يوم عرفة من قول اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع علي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس.

وليحذر أحبابنا الكرام في يوم عرفة من الاختيال، فقد قال الله جل وعز: والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. والمختال هو المتعاظم في نفسه المتكبر. وليحذر أيضا الكبائر وكل ذنب في يوم عرفة وفي كل أيام السنة.

أحبابنا الكرام، ومن كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. إذن ليحذر من الكبائر وكل ذنب في يوم عرفة وفي كل أيام السنة. ومن كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وارحمنا برحمتك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا زيارة عرفات يا أكرم الأكرمين.

0: أحبابنا الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام يوم عرفة.
1: رباه من ذنب شكوت بالذل جئتك والندم.
0: وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
2: الله الله الله الله
0: وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فنذكركم بصيام يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى.

0: وتذكروا أنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أكثر من الدعاء، أكثر من الأدعية، من كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق من النار إن شاء الله تعالى، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه في يوم عرفة. فأكثروا من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع علي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس.
1: استفق عقباكنا من تنادي في البلايا.
0: نعم أحبابنا الكرام، نذكركم كمان أنه ننتبه من الكبائر وكل ذنب في يوم عرفة وفي كل أيام السنة. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله تعالى. لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم. منصبح على الحاج أحمد ومنقلك جمعة مباركة عليك إن شاء الله تعالى، وعلى جميع أحبابك وعلى كل المستمعين، وبالأخص اللي هلأ انضم لألنا. إذن مستمعينا الكرام، لهون بيكون انتهى برنامجنا معكم لليوم. لقائي بتجدد فيكم غدا صباحا بإذن الله تعالى في تمام العاشرة. فإلى الملتقى، استحفظكم الله، وإلى اللقاء. وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، ما تنسوا إخوانكم المستضعفين تدعولن، وإخوانكم المرضى اللي بحاجة لدعائكم تدعولن بظهر الغيب.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي: 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

0: من أركان الحج الذي لا يصح الحج إلا بها الطواف بالبيت، ولا يصح إلا بعد انتصاف ليلة النحر أي ليلة العيد. ومعنى الطواف هو أن يدور الحاج حول الكعبة 7 مرات، وقد جعل البيت أي الكعبة عن يساره مارا لجهة الحجر أي حجر إسماعيل. فإن جعل البيت عن يمينه ومشى أمامه أو مشى القهقرى أي إلى خلف، أو جعل البيت أمامه واستقبله بصدره، أو جعله عن يساره ومشى القهقرى، لم يصح طوافه. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنا.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: عظيمة، حيث قال عز من قائل: واذكروا

الله تعالى لنا في كتابه العزيز أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توحدوا واجتمعوا على الإيمان وتآلفوا وتآخوا متظللين براية لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجهين أنظارهم نحو هدف واحد، وهو رفع راية هذا الدين والمسير على درب التقوى والإخلاص لله تعالى رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إن الاعتصام المنجي هو الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم هو عظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض.

0: أنقذكم من النار بالإسلام، لأن من مات على أي نوع من أنواع الكفر كنفي وجود الله والعياذ بالله، أو كالاستهزاء بالله تعالى أو بدينه أو بنبي من أنبياء الله أو بملك من الملائكة الكرام، يدخل النار خالدا مخلدا فيها ولا يشم رائحة الجنة. أيها الإخوة الكرام، إنا ندعو للتمسك بكتاب الله، للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عنه أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إخوة الإيمان، إن الحجاج الكرام انتظروا أفضل أيام العام، والكلام عن يوم عرفة، والذي روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة يستحب لغير الحاج صيامه، فقد قال النبي العظيم صلوا عليه وسلموا تسليما لما سئل عن صوم يوم عرفة فأجاب: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فيستحب له أن يكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن، فهذه وظيفة هذا الموضع المبارك، ويكثر من التلبية رافعا بها صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن النعمة والفضل والملك لك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إخوة الإيمان، ويكثر أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاستغفار، وأن يتوب من جميع المخالفات، فقد جاء عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة في كل عام، ونسأله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبات بالأمن والأمان واليسر والبركات. ولا تنسوا صيام يوم عرفة والذي يوافق الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل هذا، وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حق حمده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم التنزيل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر والحجر. Dear brothers in Islam, Ayah 103 of Surah Ali Imran means: adhere to the true religion of Allah and do not disunite. Recall the endowment of Allah upon you that you were enemies, and Allah Ta'ala mended your hearts together and you became brothers in Islam. And you were on the edge of a pit of fire and Allah Ta'ala saved you from it. Thus Allah Ta'ala makes His signs clear to you so that you may be guided. Allah Ta'ala said, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, which is an order from Allah Azza wa Jal to adhere to the true religion, al-Islam, to remain within its boundaries and maintain unity. وَلَا تَفَرَّقُوا, and do not disunite, because disunity causes weakness, whereas unity results in strength. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, and recall the endowment of Allah upon you, the belief in Him, the Exalted. Dear brothers in Islam, hold on to the teachings of the Quran and to the methodology, Sunnah, of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to be saved in the hereafter. During his Hajj, his final Hajj, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam delivered a great speech. Among what he said was, O people, I have given you what protects you from going astray, the Quran and my Sunnah. Always remember that Muslims are brothers to one another, and that it is unlawful for one to take anything from his brother without consent. Do not commit injustice and never apostatize, ending up killing one another. Allah Ta'ala said, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا. And this ayah means they were rescued from hell by embracing Islam. Those who die while associating partners with Allah or committing any type of blasphemy, such as denying the existence of Allah or mocking Allah Ta'ala or mocking the religion of Islam or a prophet or an angel, enters hell forever after never to depart hell. In the end, we ask Allah Azza wa Jal to grant us piety and to accept our good deeds, and we ask Allah Ta'ala to bestow upon us to go for Hajj and Umrah every year. Ameen. وَاعْلَمُوا إِخْوَةَ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ بَدَأَ بِهِ بِنَفْسِهِ وثنى بملائكة قدسه إذ قال تعالى وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ها حالنا لا يخفى عليك، واتكالنا دوما عليك، فلا ترد أياد بجاه النبي المصطفى رفعناها إليك. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا، ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا، وللمؤمنين والمؤمنات، وارفع الظلم عن إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

استقيموا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم، أثابني وأثابكم الله. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

0: يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: أحبابنا، من أراد التضحية فليذهب إلى المكتب بارك الله فيك عند الشيخ هيثم أكرمكم الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل. صلاة العيد إن شاء الله ستقام يوم الأربعاء الساعة 7:30 إن شاء الله تعالى. عيد prayer will be held the coming Wednesday at 7:30 in the morning إن شاء الله.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تويم اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: شرب زمزم. إخواننا المستمعين، كان سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ما أراد أن يشرب ماء زمزم المبارك قال: اللهم إنه بلغني أن ماء زمزم لما شرب له، فإني أشربه لعطش يوم القيامة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل الفردوس مأوانا وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين. يا رب ارحم أهلنا في غزة وفلسطين وانصرهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب يا الله. اللهم يا ربنا قنا شر ما نتخوف وألحقنا بالصالحين. واعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة أن الأضحية هي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وسميت بأول أزمنة فعلها وهو وقت الضحى، وقد شرعت في السنة الثانية للهجرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله فصل لربك وانحر. وقد ثبت في الحديث الصحيح ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. والأملح هو الأبيض، والأقرن هو الكبش الذي له قرنان معتدلان. هذه الأضحية هي من الأمور العظيمة التي يكتسب بها المرء ثوابا عظيما، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال صلوات ربي وسلامه عليه ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. وفي القرآن الكريم قال ربنا عز وجل في سورة الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والآية التي ذكرناها فصل لربك وانحر، فهذه الأضاحي هي من الأمور العظيمة وهي من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لمن قدر عليها. والإمام مالك هذا عند كثير من الأئمة بأنها سنة مؤكدة، لكن الإمام مالك رحمات الله عليه قال بوجوبها، ذهب إلى أنها واجبة. وأبو حنيفة النعمان رضي الله عنه قال هي واجبة على المقيم بالبلد الذي يملك النصابة. لذلك كل من قدر على الأضحية فالأفضل أن يضحي، الأفضل أن يضحي خروجا من الخلاف. وبكل الأحوال عندما يعلم المرء ما فيها من حسنات عظيمة تكتب له فإنه يسعى لها. هذا الأصل، أن نطلب الحسنات، أن نطلب هذه الحسنات التي تكتب لنا بهذه الأفعال العظيمة التي شرعها الله عز وجل لنا.
وذكر العلماء بأنه يصح النذر في الأضحية. فإذا الأضحية إما أن تكون منذورة وإما أن تكون متطوع بها. لكن لو إنسان نذر أن يضحي، فهذه المنذورة يعني عندما يذبح الأضحية المنذورة لا يجوز له أن يأكل منها شيئا على خلاف التطوع. إذا أنت ما نذرت ثم ذبحت أضحية، هل يجوز لك أن تأكل منها؟ يقال يستحب لك أن تأكل منها، ليس وجوبا لكن يستحب أن تأكل منها، فتجعلها أثلاثا، تأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بثلث. وهذه الأضحية كثر السؤال عن موضوع الأضحية عن الميت، يعني كثير تيجينا أسئلة أنه والدي مات وحابب أني أضحي عنه. هذه الأضحية لا تعمل عن ميت إن لم يوصي بها، لكن يجوز إهداء الثواب للميت بعد فعلها. يعني بدلا من أن تضحي عن الميت ماذا تفعل؟ أنت تذبح الأضحية ثم توزع وتقول اللهم أوصل أجرها إلى فلان الفلاني، إذن بتهدي ثوابها للميت. طيب ماذا يجزئ من هذه الأضاحي؟ يجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، هذه الأنعام الثلاثة هي التي نضحي بها. الجذع من الضأن يعني الخروف اللي هو استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه. لكن هناك أقوال عند العلماء فقالوا يجزئ أيضا، هذا على قول ما كان له 6 أشهر، وعلى قول 8. أما الثني من المعز فهو ما له 2 سنين ودخل في 3. والبقر أيضا ما له 2. أما الإبل لمن أراد أن يضحي بالإبل فما له 5 سنين كاملة. وما في فرق بين الذكر والأنثى، يجزئ الذكر وكذلك الأنثى. ويشترط أن لا تكون عمياء ولا عوراء بين عورها، ولا مريضة بين مرضها، ولا عرجاء تعجز عن المشي في المرعى. فإذا من أراد أن يضحي فلا بد أن يراعي هذه الشروط في أضحيته لتكون صحيحة. فتنظر في هذه الأمور وتختار الأضحية بناء على ذلك. ويدخل وقت الأضحية بعد مضي قدر 2 ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس يوم عيد النحر اللي هو 10 من ذي الحجة. يعني بيدخل وقت الأضحية إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، ارتفعت الشمس قدر رمح ومضى قدر وقت صلاة العيد والخطبتين. طيب إذا واحد ذبح قبل هيك، إذا ذبح قبل هيك هذه لا تعد مجزئة، لا تجزئه، ليست أضحية. ولذلك ماذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم بعد أن خطب يوم النحر بعد الصلاة، لأنه بتعرفوا بالعيد غير الجمعة، بالجمعة الخطيب يخطب ثم يصلي، لكن بالعيد يصلي الإمام ثم بعد ذلك يخطب. فلما خطب بعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا، إذا واحد ذبح قبل صلاة العيد، قال ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه.
يعني هاي مش أضحية، هاي زي أي يوم هيك أنت رحت جبت ذبيحة وذبحتها عادي. لذلك قال فليذبح مكانه، يعني هذه لم تجزئ كأضحية، فبدك تروح تذبح كأضحية. وبيبقى وقتها للي بده يذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، بيبقى وقتها إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني اللي هو بيكون الثالث من ذي الحجة، فوقتها ممتد. عندك يوم العيد، وعندك من بعد الصلاة عندك اليوم الأول من أيام التشريق، وعندك اليوم الثاني من أيام التشريق، وعندك اليوم الثالث من أيام التشريق إلى ما قبل غروب شمس ذلك اليوم اللي هو الثالث عشر من ذي الحجة. وإذا كان حاج، الحاج الأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة وقبل الحلق، ويصح الذبح ليلا أو نهارا بعد دخول وقت الأضحية. فهنا في سؤال كمان بالنسبة للمكان اللي بيذبح فيه، هل نحن يلزمنا أن نذبح في بلدنا مثلا؟ هل لا، ذكر بعض الفقهاء بأن المضحي يضحي في بلده، وإذا ذبح في بلد آخر كما هو اليوم يذبحون في الصومال، يذبحون في أثيوبيا، يذبحون في بلاد ليست هي بلادهم، ليست بلد المضحي، ثم يعني يوكل إنسانا فيذبح ويوزع اللحم، فهذا فيه أيضا أقوال عند العلماء. والشاة مثلا لو أردت أن تذبح شاة، هذه شاة تجزئ عن شخص واحد، وعندما نقول تجزئ عن شخص واحد يعني أنت وأهل بيتك، يعني مثلا أنت متزوج وعندك أربع أولاد مثلا، هل بدك تذبح عنك واحدة وعن زوجتك واحدة وعن كل ولد واحدة بيصيروا ستة؟ هل هيك الحكم؟ لا، يعني لو ذبحت شاة واحدة عن نفسك وأهل بيتك فهذه مجزئة، لكن ما باجي أنا وصديقي وصديقي الثالث وكل واحد مثلا حبينا مثلا نجيب شاة واحدة ونذبحها ونشترك فيها، لا ما بيمشي الحال، تشتركوا في شاة واحدة، في شاة ما فيها اشتراك. لكن مبدأ الاشتراك ما فيه مشكلة، بس مش بالشاة، يعني يجوز ويصح اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية، لكن بده يعرف بإيش يعني بدهم يعرفوا بيشتركوا بإيش، يعني مثلا بالشاة ما بيمشي الحال، لكن يصح هذا الاشتراك سبعة يشتركوا في ذبح بقرة بيمشي الحال، سبعة يشتركوا في ذبح ناقة بيمشي الحال، حتى لو كان أقل من سبعة، يعني سبعة فأقل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يشتركوا في بقرة أو إبل يجوز، أما في شاة فلا، أما في شاة فتكون عن واحد. فالإبل بيمشي الحال لحد سبعة وكذلك البقر، لكن الشاة الواحدة تكون عن الفرد. وهذه الشاة اللي هو المتعارف عليه والأكثر فعلا بين الناس أن كل واحد منهم يذبح شاة، هذه أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو سبع بقرة، هذا أفضل أنك تذبح شاة لحالك. وأفضل الأضحية اللي هي أنك تنقي الأحسن والأسمن والأطيب والأكمل والأبيض، أفضل من الأغبر أي الذي يعلو بياضه حمرة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا في في في في ما ضحى ثم بعد ذلك نتحرى أن نفعل مثله، هذا هو الأحسن، أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا الذبح له شروط لمن أراد أن يذبح. الذبح له أحكام، فلصحة زكاة المأكول لابد من قطع الحلقوم والمريء جميعا بآلة لها حد، فلو بقي شيء منها لم يحل هذا المذبوح. ويشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه، أما لو مات قبل الذبح فلا. ومن أمارات الحياة انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء. وكذلك يشترط لحل الذبيحة أن تكون مما يحل أكلها، وينظر في الذابح أيضا بمراعاة الشروط التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنالك أشياء يستحب فعلها عند الأضحية، ومنها التسمية، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة، التكبير والدعاء بالقبول، فيقول بسم الله، الله أكبر، وصلى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم منك وإليك فتقبل مني. أو يقول مثلا تقبل من فلان، هذه أضحية فلان، اللهم تقبل من فلان، إن كان شخص مثلا وكل غيره أن يذبح عنه. فهي من الأمور المستحبة إنك تستقبل بذبيحتك القبلة، وأن يكون في مشهد من أهلك، وأن تسمي الله وتكبر. لكن الأفضل، هلا التوكيل بيمشي الحال فيه، لكن الأفضل يستحب للرجل أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه. وأما المرأة فعندئذ تستنيب رجلا ليذبح عنها. وينوي الشخص عند ذبح الأضحية المنذورة أنها ذبيحة عن أضحيته المنذورة التي نذر بها، وإن كان ذبح تطوعا فينوي التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله عنها، قال لابنته، قال قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. وكما قلنا بالنسبة لأمر التوزيع، المستحب أن تأكل ثلث، تتصدق بثلث وتهدي ثلث، لقول الله عز وجل في القرآن الكريم، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ لا يأكل شيئا من أضحيته، وإنما يذبح ويوزع كل الأضحية على الفقراء والمساكين. هل هذا يصح ويجوز؟ نعم يصح ويجوز أن تتصدق بكل هذه الأضحية للفقراء، يعني يجعلها أثلاثا، ثلثا للفقراء وثلثا للأهل، لأهل بيته، وثلثا يجعلها إيه؟ يجعلها هدية. طيب الهدية الثلث اللي من هدية بيصير لو أهدى ناس هم أغنياء؟ بيصير، ما في مشكلة، هي هدية. الفقراء قلنا فقراء، ثلث الفقراء. فأما الهدية فليس شرطا أن ينظر في حال المهدى إليه إن كان غنيا أم لا، فما في مشكلة حتى لو كان غني. لكن يراعي هذه الأمور، يراعي هذه الأمور. هلأ الذبح قلنا بيمشي الحال أنه يوكل غيره بالذبح، بس بده يعرف مين يوكل، حدا ثقة. وبالتوزيع برضو كمان يصح أن ينوب عنه غيره، أيضا يصح أن توكل غيرك بالتوزيع، مثل ما بيعملوا لما يذبحوا برا، مثلا واحد وكل بيذبحوا بأثيوبيا، فهم ذبحوا ووزعوا ماخدين توكيل منه، فهو ما عمل إشي بإيده، بيمشي الحال؟ بيمشي الحال، يصح. لكن يتحرى أن يوكل ثقة، لأن الذي يعني
نطمئن له أن يكون شخص ثقة حتى يقوم بما ينبغي. فإن لم يكن ثقة أنت ما أدراك أنه ذبح وأنه وزع وأنه فعل هذه الأمور. فمراعاة هذه الأمور مهم جدا. لذلك عندما يكون الإنسان يريد الصواب فإنه يتحرى. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغير ذلك. ممنوع منعا باتا إنك تبيع أي شيء حتى لو ما بتاكل. يعني رحت ذبحت الذبيحة ووزعت وعملت وسويت وقلت يلا صوف الأضحية، مين فيش حدا بأكل صوف؟ طب أنا وزعت لحم، هذا الصوف أنا أبيعه، خلينا نرجع شوية من ثمن الأضحية. لا يجوز، ولا يجوز أن تجعل شيئا منها أجرة للجزار الذي ذبح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام البيهقي: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. فلا أضحية له، فما بيجوز أنك تبيع إشي من الأضحية. هذا في النذر وفي التطوع، بغض النظر أضحيتك كانت منذورة ولا تطوعا، في كل الأحوال لا يجوز. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. من هنا قالوا لا يجوز أن يعطى منها شيء، أي من الأضحية، أجرة للجزار الذي ذبحها. هذه الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي فلا بد من مراعاتها جميعا والتقيد بها لتكون هذه الأضحية مقبولة عند الله عز وجل. فاصل ونعود إليكم.

في بعض الأسئلة أنه الذين قالوا بوجوب هذه الأضحية، لكن هل هي واجبة على كل شخص أم على المقتدر الذي لا يستطيع، ما ملك المال فلا تجب عليه؟ إنسان معسر، لا يعني فقير، لا يستطيع أن يذبح فلا إثم عليه. وكما قلنا في عندنا كمان سؤال، ننوي على الأضحية قبل الذبح مباشرة، يعني كل هالملايين بمكة قبل الذبح يذكر اسم كل حاج عن أضحيته؟ هو شخص ينوي، لابد أن ينوي أن هذه أضحية، وإنما الأعمال بالنيات، فكيف نميز بين الذبيحة التي تكون ذبيحة عادية يذبحها الإنسان للأكل وبين الأضحية الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية. وهل يجوز أن يأكل منها؟ نعم، كما ذكرنا وبينا، الله عز وجل بيّن ذلك في القرآن الكريم صراحة، فأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إذن يجوز لك أن تأكل من أضحيتك الثلث، تأخذ الثلث، تهدي الثلث، تتصدق بالثلث، أو لو وزعتها كلها ولم تأكل منها أيضا جائز، إلا المنذورة ما بتأكل منها لأنها منذورة. وعبد بيقول أكثر الناس بيجيبوا شخص يذبح الأضحية، ولا شخص هو نفسه اللي بده يذبح؟ كما ذكرنا، إما أن تذبح أنت وهذا أيضا شيء حسن أفضل، أو أن ينوب عنه غيره فيوكل غيره بالذبح، وكذا بالتوزيع أيضا من حيث الجواز هذا جائز شرعا. فهذه الأحكام التي ذكرتها هي الأحكام التي جعلها الله عز وجل في الأضاحي، فلا بد من مراعاتها. هذه الأضحية أحبابنا كما بينا وذكرنا، قلنا هذه الأضحية هي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنحن عندما نضحي نستذكر تلك القصة العظيمة التي فيها عبرة، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وكل القصص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم فيها عبر كثيرة تنعكس على حياتنا، فأحسن القصص هي قصص القرآن الكريم، نحن نقص عليك أحسن القصص. ومن جملة ما قص الله علينا في كتابه الكريم قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندما أوحي إليه في المنام أن يذبح ولده إسماعيل، وذكرنا ما جرى في هذه القصة، وكيف أنه أمر السكين على حلق ولده إسماعيل فلم تحكي شيئا، فقال طعن بها طعنا فطعن فانقلبت وفدي بذبح عظيم. ومن ذلك الوقت ونحن أو بعد ذلك سن الله عز وجل لنا هذه الأضاحي، فنفعل هذه السنة التي هي سنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الرسول هو سماها أيضا، قال سنة أبيكم إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم. وفي القرآن الكريم الله عز وجل قال في هذه القصة، قصة إبراهيم مع والده إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. وينبغي لذلك أن نأخذ العبرة من هذه القصة، وهذه القصة فيها عبر كثيرة، فيها عبر كثيرة، يعني نحن عندما نستذكر هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل، وعندما نذبح هذه الأضاحي ونحن نذكر هذه القصة تنعكس على حياتنا كما قلنا، ونأخذ منها عبرا كثيرة، منها أنه ينبغي على الشخص أن يكون عونا لوالديه على الخير، أن يكون بارا بوالديه، يعني شوفوا البر الذي كان عليه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، كان مثالا يقتدى به في مسألة البر. واليوم عندما ننظر إلى حال بعض الشباب، لا أقول الكل أكيد، لا في ناس بارين ومحترمين وبتعامل مع أهلهم بكل رقي، لكن لو نظرنا في حال كثير من الشباب اليوم كيف يعامل أهله، يعني معاملة سيئة جدا،
والله بعض الأولاد اليوم بتعامل مع أهله معاملة قاسية سيئة جدا، كأنه أهله فقط هم لخدمته، وأبوه بس للمصاري، بيتعاملوا معهم معاملة سيئة جدا وكأنهم خدم عنده، لا يتعامل مع أصحابه كما يتعامل مع والديه. فنقول لهم: أين أنتم من سيدنا إسماعيل؟ أو ما سمعتم كيف كان يعامل والده؟ كيف كان بارا؟ والله عز وجل يقول: وبالوالدين إحسانا. أين أنتم من هذه الطاعة؟ اللي هي الطاعة التي أمر الله بها، لأنه لا نطيع الوالدين في معصية الله. فمن أعظم الطاعات، من أعظم الطاعات أن تكون بارا بوالديك. ولذلك أيضا نقول للآباء: ينبغي عليكم أن تعينوا أبناءكم على البر، وذلك بالتربية الحسنة.

تعتني بأولادك في أمر تربيته؟ لماذا ما علمته علم الدين؟ لماذا لم تكن تعلمه الأخلاق الحميدة؟ لأجل أن تحصد ذلك عندما يكبرون. فالأولاد أكيد من وجه لهم رسالة قديش البر مهم، ولكن أيضا الآباء نقول لهم أنتم لماذا فرطتم بأبنائكم وما اعتنيتم بهم، وإنما ظننتم أن الذي ينبغي عليكم هو أن تنفقوا على أولادكم، ليس فقط أمر النفقة، في تربية وفي تعليم وفي أشياء كثير المطلوب كنت تقدمها لابنك لنفسه، وحتى أنت كمان تنتفع بهذا البر الذي وصل إليه بسبب أنه تربى وتعلم، فكل هذا زرع. إحنا المطلوب أنه نهتم بهاي المسألة. أما إذا الإنسان وضع ولده في مكان في بؤرة فساد، ما اهتم بأمر تعليمه علم الدين، فنشأ هذا الولد من غير تربية، من غير اهتمام، من غير تعليم لأمور الدين، من غير مراقبة، من يصاحب؟ بالله عليكم ماذا يتوقع منه؟ ألا قد بلطف من الله سبحانه وتعالى الله يهيئ له الأسباب فيكون على الصلاح ويتعلم من غير والديه. لكن هل أنت يعني عم بتجازف بمثل هذه الأمور؟ أنت اهتم بابنك، أنت اعرف أن تحطه. أحيانا بعض الآباء يضعون أولادهم في بيئة فساد ثم بعد ذلك يقولون انظروا إلى هذا الجيل، أنت من وضعته بيدك في بيئة فاسدة، أنت من وضعت ولدك في بيئة فاسدة. البيئة لها تأثير كبير، أنت بتعرف أنه هاي البيئة وهذا المكان اللي أنت فيه خطر. كيف مثلا على سبيل المثال للتقريب، لو كان في حي كله بتاجر بالمخدرات وبتعاطوا مخدرات والولد فيه الأولاد فيهم بتعاطوا مخدرات، بحيث أنه إذا طلع الولد وتعرف على أي واحد من هالشباب اللي برا اللي بيعرفوا عنهم كلهم بتعاطوا، شو يعني ما حيخطر ببالك أنه ابني راح يتأثر من هاي الصحبة وحيصير يتعاطى؟ أكيد أكيد. فشو بتعمل؟ بترحل من هذا المكان خوفا على أولادك، لأنه ما بدك ابنك يصاحب أولاد زي هيك، فبتروح بترحل من هالمكان لأنه أنت عندك نظرة تبعد خوفا على ولدك. فإذا أنت وضعته في بيئة سيئة ماذا ستقول بعد ذلك؟ إذا ما راقبت أولادك من يصاحبون ماذا تنتظر بعد ذلك؟ في أهل والله ولا عمره كلف خاطره يحكي لابنه صلي، لا يتابعه في أمر الصلاة، بل هو يأخذ بيده إلى الشر، بيأخذ بإيده للحرام وبحطه في بيئة غلط وبخليه يشوف أشياء، وما كان نعم القدوة له يعلم ولده الكذبة وأمور فاسدة وأمور محرمة، ثم بعد ذلك ينتظر منه أن يكون بارا. فاليوم أنا بقول كثير من العقوق بسبب الأهل، لأنهم هم ما ربوا. أنت حطيت أولادك في بيئة سيئة وكنت مهمل في تربية أبنائك، بعدين بتقول هالجيل. المشكلة مش إنه والله موضوع زمن، إنه 2025 غير 1900 مثلا، نكون واقعيين. إيش اللي اختلف ما بين 1800 وما بين 2025؟ شو اللي اختلف يعني؟ اللي اختلف مش الزمن، احنا منلوم الزمن ولا منرجع منقول والله الزمن في اشي بالهوى مثلا اثر في طباع البشر، في اشياء اخرى احنا اهملناها. فاذا احنا منكون على التربية الصحيحة 2025 ولا 1900 ان شاء الله بتطلع بنتيجة عظيمة. ونحن رأينا في هذا الزمان اناسا اهتموا بابنائهم، علموهم، تعبوا عليهم، ربوهم، وضعوهم في اماكن صح، ووضعوهم في أماكن تلقوا فيه الدين.

وتمسكوا فيه بالدين وبالصالحين، والنتيجة في هذا الزمن أن أولادهم كانوا على الصلاح وعلى البر، زرعوا فحصدوا بالغالب. عم بحكي هيك، فأنت بدك ما تزرع وبدك تحصد، يعني كمان الأهل أولادك هذول، وبدك يعني تكلف خاطرك، يعني تكلف خاطرك تربي وتعلم وتدير بالك عليهم وتهتم فيهم وتتوصى، وإلا ماذا تنتظر بعد ذلك منهم؟ أسأل الله عز وجل أن يرحمنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نحن في زمان كثر فيه الفساد، فلذلك ينبغي أن نضاعف الاهتمام بأمر التربية حتى نكسب أولادنا. وكما قلت لكم، ننظر في هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم فننتفع بها ونعمل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجو رحمة الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء من 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

أسعد الله أوقاتكم. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز تخصيص حزمة دعم بقيمة 3.5 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمجتمعات المتضررة من إغلاق جزء من طريق غريت ويسترن هايوي منذ أكثر من شهرين، ويشمل الدعم منحا تصل إلى 10,000 دولار للشركات الصغيرة التي تضررت أعمالها بشكل كبير بعد إغلاق الطريق بسبب مشكلة إنشائية في جسر ميتشلز كوزوي. وأكد أصحاب أعمال أن المبيعات وأعداد الزوار انخفضت بما يصل إلى 90%، ما أجبر بعض الشركات على تقليص ساعات العمل وتسريح موظفين. في الأثناء اعتبرت جهات تجارية أن حزمة الدعم لا تكفي لتعويض الخسائر المتواصلة. أعربت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global عن شكوكها في قدرة حكومة تازمانيا على تحقيق أهدافها المالية بعد إعلانها خطة لخفض الإنفاق بقيمة 1,470,000,000 دولار خلال الأربع سنوات المقبلة. وتتضمن الخطة إلغاء نحو 1,700 وظيفة في محاولة لإعادة الموازنة إلى فائض بحدود 200,000,000 دولار بحلول عام 2028. كما وحذرت الوكالة من أن تحقيق هذه الأهداف يواجه مخاطر تقنية عالية، مشيرة إلى ضغوط الإنفاق وارتفاع الطلب على خدمات الصحة والتعليم. يشار إلى أن الموازنة تمثل أول محاولة جادة وذات مصداقية لضبط الإنفاق الحكومي، لكنه أكد أن نجاحها سيعتمد على الالتزام الصارم بخطط التقشف. هذا وأثارت الاقتطاعات المقترحة انتقادات حادة من المعارضة والنقابات، لا سيما في قطاع الصحة الذي يتوقع أن يشهد خفضا يتجاوز 700,000,000 دولار خلال 4 سنوات. كشف مصدران إيرانيان رفيعا المستوى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون اليورانيوم على التخصيب إلى خارج البلاد. ونقلت رويترز عن المصدرين أن المؤسسة الإيرانية ترى أن إخراج اليورانيوم المخصب سيجعلان إيران أكثر عرضة لهجمات أمريكية وإسرائيلية مستقبلا، في وقت تشير فيه تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران تحتفظ بنحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ويأتي ذلك رغم تأكيد مسؤولين إسرائيليين سابقا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ تل أبيب بأن أي اتفاق سلام ينبغي أن يتضمن إخراج اليورانيوم على التخصيب من إيران. كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقا على ضرورة إنهاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لحلفائها في المنطقة. كما تحدثت مصادر مطلعة عن احتمال التوصل إلى إعلان مبادئ يمهد لمفاوضات تمتد 30 يوما، مع تأجيل البحث التفصيلي في الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. هذا ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن الوضع في جنوب لبنان بات يشكل تحديا متزايدا بسبب استخدام مسيرات يصعب رصدها أو اعتراضها. وأشار الموقع إلى أن المقاومة تمكنت من جمع معلومات استخبارية دقيقة عن تحركات القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى استهداف مبنى كان يوجد داخله قائد اللواء 401 الذي أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب عدد من الجنود والضباط في هجمات أخرى بمسيرات مفخخة. لقي في المغرب 11 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون جراء انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق في مدينة فاس المغربية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية. وأكدت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على أشخاص يحتمل وجودهم تحت الأنقاض، في حين فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. كما طلبت السلطات من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم إجراء احترازيا خشية وقوع انهيار أخرى. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى غرينلاند إن بلاده تحتاج إلى إعادة تعزيز وجودها في الجزيرة، في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التحذير من احتمال توسع نفوذ روسيا والصين في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. هذا الموجز انتهى متابعينا، بحفظ الله.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الله عز وجل يقول في كتابه: وأذن في الناس. وأذن في الناس معناه نادي، نادي فيهم بالحج. روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام فنادى: يا أيها الناس، حجوا بيت ربكم. فأجاب من قدر له أن يحج من الأصلاب والأرحام بلبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج معناه نادي فيهم بالحج. يأتوك رجالا، الرجال جمع راجل، مثل قيام وقائم. وعلى كل ضامر، أي يأتوك على كل ضامر، والضامر هو البعير المهزول. يأتين من كل فج عميق. يأتين صفة لكل ضامر. من كل فج أي طريق والعميق البعيد. وأما الأيام المعلومات ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وأكثر المفسرين قالوا إنها عشر ذي الحجة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وآخر الأيام المعلومات يوم النحر، وإنما قيل لها معلومات للحرص على علمها من أجل أن وقت مناسك الحج في آخرها، ويكفي وجود الذكر في آخرها ليذكروا اسم الله في أيام معلومات أي في آخرها. إذا ذكروا اسم الله عز وجل في آخرها فقد ذكروا الله تعالى فيها في الأيام المعلومات. وآخرها هو يوم النحر، فالمؤمنون الحجاج يذكرون اسم الله تعالى في يوم النحر، فيصدق عليهم أنهم ذكروا الله عز وجل في الأيام المعلومات. وأما الأيام المعدودات في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الأيام المعدودات في هذه الآية فهي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، وإنما سميت معدودات لقلتها، هكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن كما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأيام التي آخرها يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، وقبله التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، وقبله ثمانية أيام هي عشر ذي الحجة. ينبغي على المسلم أن يستكثر من أعمال الخير فيها. ومما يتأكد ندبه في هذه الأيام الصدقة، فإنها أيام فضيلة، وندب الصدقة يتأكد في الأيام الفضيلة كما في رمضان. وهذه الأيام أيضا منها من الأيام الفضيلة، كما دل على ذلك أن الله أقسم بلياليها في قوله تعالى وليال عشر. الليالي العشر هي هذه ليالي هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فيستحب صيام هذه الأيام. يستحب صيام هذه الأيام أي الأيام الثمانية قبل يوم عرفة مع يوم عرفة. وهذه الأيام الثمانية قبل يوم عرفة يستحب صومها للحاج ولغيره ولغير الحاج. أما يوم عرفة فيستحب للحاج فطره ولو كان قوياً اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يقوى على الدعاء في يوم عرفة. ومما لا يخفى أن يوم عرفة هو أفضل أيام العام، كما أن رمضان هو أفضل الشهور وسيدها. ومما دل على ذلك ما ثبت حديثاً أن صوم عرفة كفارة سنتين، وأن الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وروى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. ثم إن ذي الحجة من الأشهر الحرم، وأفضل الشهور للصوم بعد شهر رمضان الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر الحرم للصوم فيها المحرم، ثم رجب، ثم ذو الحجة، أي غير عشر ذي الحجة. أما هي أي عشر ذي الحجة فصومها أفضل من صوم مثلها من شهر رجب، لا من جميع رجب. ومما تختص هذه الأيام به أنه يستحب لمريد التضحية أن لا يزيل فيها ظفراً ولا يقص شعراً حتى يضحي، وذلك لخبر مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. ويعلم من هذه الرواية، أي من رواية فلا يأخذن التي فيها النهي مع التأكيد، يعلم منها أنه يكره فعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه بقوله فلا يأخذن، نهى بهذه لا هذه ناهية. وقوله عليه الصلاة والسلام يأخذن أدخل فيه وصل بالفعل نون التأكيد، وهذه النون لتأكيد النهي، أي أن هذا نهي مؤكد، فلا يأخذن من شعره وأظفاره. فيعلم من هذا التأكيد كراهة هذا الفعل، كراهة أخذ شيء من الشعر والأظفار لمن يريد أن يضحي في عشر ذي الحجة. من أراد أن يضحي يكره له في عشر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. وإنما لم نقل بأن هذا الفعل حرام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد النهي، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها، فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى حتى ينحر الهدي. والمعنى في النهي شمول المغفرة لجميع أجزائه، هكذا قال الفقهاء، أن المعنى في النهي عن أخذ شيء من الشعر والظفر في هذه الأيام العشرة أن المغفرة تشمل جميع أجزاء المضحي. ومحل الكراهة، كراهة هذا الأخذ، ما لم تدع الحاجة إليه. فإذا دعت الحاجة إلى أخذ الظفر مثلا أخذه من دون كراهة، كأن كسر ظفره وكان بقاؤه يؤذيه، فإذا أزاله فقد أزاله للحاجة، فلا يكون ذلك مكروها. وفي معنى مريد التضحية، من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت، الحاج الذي يريد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت، أي أن من يريد أن يحج فيهدي شيئا من النعم إلى البيت، يكره له كذلك أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. ومما اختصت به هذه الأيام أنه يستحب لمن رأى شيئا من بهيمة الأنعام أو سمع صوتها، أي صوت شيء من بهيمة الأنعام فيها أي في عشر ذي الحجة أن يكبر الله عز وجل فيقول مثلا الله أكبر. وأما الليلة العاشرة من هذه الليالي ليالي عشر ذي الحجة فهي ليلة العيد، وليلة العيد هذه يستحب إحياؤها بالعبادة لخبر الدارقطني رحمه الله تعالى: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وهذا رواه الدارقطني موقوفا. وقال النووي رحمه الله تعالى: وأسانيد هذا الخبر ضعيفة، ومع أنها ضعيفة استحبوا العمل به بهذا الحديث، لأنه في فضائل الأعمال، وأخبار الفضائل يتسامح فيها ويعمل بضعيفها، هكذا قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه المهذب. قال بعض العلماء: والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا. أليس في الحديث في الخبر الموقوف: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب؟ ويوم تموت القلوب قال بعضهم معناه يوم شغف القلوب بحب الدنيا، عندما تصير قلوب الناس مولعة ويصيبها الشغف بحب الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من ذلك. الحديث يقول، أي الحديث الموقوف يقول: لم يمت قلبه يوم تموت القلوب من أحيا ليلة العيد. وإحياء ليلة العيد يحصل بقيام معظم الليل بالعبادة، بأن يقوم معظم ليله بالعبادة والذكر وقراءة القرآن. ولا شك أن الاشتغال بالعلم ملحق بالعبادة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم بالخيرات، ويجعلنا ممن يغتنمون هذه الأوقات الفضيلة بالعبادة والقراءة والذكر والاشتغال بعلم الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
7: يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف، ويبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، والسعي سبعة أشواط ولا تشترط فيه الطهارة. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل.
1: This means lying is not good, whether in seriousness or joking. Related by البخاري.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

وفاة فقيدهم أحمد عمر عثمان الزريقة رحمه الله، أولاده محمد وعمر أحمد عثمان الزريقة، أصيرته لبناته عثمان حافظ، محمد عثمان الزريقة، فيصل هاشم شميط، وأحمد فوزي نحلي، أشقاؤه غسان، والمرحومون بإذن الله محمد، مصطفى، عبود، وخالد عمر عثمان الزريقة، أصيرته لشقيقاته الحاج أحمد حمد عثمان الزريقة، مصطفى محمد عثمان الزريقة رحمه الله، توفيق مصطفى عثمان الزريقة، وعبد الستار ياسين. تقبل التعازي في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 41 مايل ستريت أوبن، 41 مايل ستريت أوبن. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 22/5/2026 في مركز جمعية أبناء حنين للرجال على العنوان 98 أوبن رود أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.
1: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من

أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

كل ولي صالح قلبه معلق بالآخرة وبالطاعات، وليس معلقا بحب الدنيا ولا بحب المال. ومن شأن العبد الصالح أن يكون متواضعا قليل الكلام إلا من خير، زاهدا قليل الأكل والشرب غير متعلق بالرفاهية ولا بالاسترسال في فاخر الثياب ولا فاخر الأساس ولا فاخر المنازل. وهذه سيرة كل الأنبياء، وهي عادة الصالحين، وعادات السادات هي سادات العادات.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيماً على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز لأهم الأنباء من 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني.

أسعد الله أوقاتكم. أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز تخصيص حزمة دعم بقيمة 3.5 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمجتمعات المتضررة من إغلاق جزء من طريق غريت ويسترن هايوي منذ أكثر من شهرين، ويشمل الدعم منحا تصل إلى 10,000 دولار للشركات الصغيرة التي تضررت أعمالها بشكل كبير بعد إغلاق الطريق بسبب مشكلة إنشائية في جسر ميتشلز كازوي. وأكد أصحاب أعمال أن المبيعات وأعداد الزوار انخفضت بما يصل إلى 90%، ما أجبر بعض الشركات على تقليص ساعات العمل وتسريح موظفين. في الأثناء اعتبرت جهات تجارية أن حزمة الدعم لا تكفي لتعويض الخسائر المتواصلة. أعربت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global عن شكوكها في قدرة حكومة تازمانيا على تحقيق أهدافها المالية بعد إعلانها خطة لخفض الإنفاق بقيمة 1,470,000,000 دولار خلال الأربع سنوات المقبلة. وتتضمن الخطة إلغاء نحو 1,700 وظيفة في محاولة لإعادة الموازنة إلى فائض بحدود 200,000,000 دولار بحلول عام 2028. كما وحذرت الوكالة من أن تحقيق هذه الأهداف يواجه مخاطر تقنية عالية، مشيرة إلى ضغوط الإنفاق وارتفاع الطلب على خدمات الصحة والتعليم. يشار إلى أن الموازنة تمثل أول محاولة جادة وذات مصداقية لضبط الإنفاق الحكومي، لكنه أكد أن نجاحها سيعتمد على الالتزام الصارم بخطط التقشف. هذا وأثارت الاقتطاعات المقترحة انتقادات حادة من المعارضة والنقابات، لا سيما في قطاع الصحة الذي يتوقع أن يشهد خفضا يتجاوز 700,000,000 دولار خلال 4 سنوات. كشف مصدران إيرانيان رفيعا المستوى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون اليورانيوم على التخصيب إلى خارج البلاد. ونقلت رويترز عن المصدرين أن المؤسسة الإيرانية ترى أن إخراج اليورانيوم المخصب سيجعلان إيران أكثر عرضة لهجمات أمريكية وإسرائيلية مستقبلا، في وقت تشير فيه تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران تحتفظ بنحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ويأتي ذلك رغم تأكيد مسؤولين إسرائيليين سابقا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ تل أبيب بأن أي اتفاق سلام ينبغي أن يتضمن إخراج اليورانيوم على التخصيب من إيران. كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقا على ضرورة إنهاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لحلفائها في المنطقة. كما تحدثت مصادر مطلعة عن احتمال التوصل إلى إعلان مبادئ يمهد لمفاوضات تمتد 30 يوما، مع تأجيل البحث التفصيلي في الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. هذا ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أن الوضع في جنوب لبنان بات يشكل تحديا متزايدا بسبب استخدام مسيرات يصعب رصدها أو اعتراضها. وأشار الموقع إلى أن المقاومة تمكنت من جمع معلومات استخبارية دقيقة عن تحركات القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى استهداف مبنى كان يوجد داخله قائد اللواء 401 الذي أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب عدد من الجنود والضباط في هجمات أخرى بمسيرات مفخخة. لقي في المغرب 11 شخصا حتفهم وأصيب 6 آخرون جراء انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق في مدينة فاس المغربية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية. وأكدت السلطات أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على أشخاص يحتمل وجودهم تحت الأنقاض، في حين فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. كما طلبت السلطات من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم إجراء احترازيا خشية وقوع انهيار أخرى. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى غرينلاند إن بلاده تحتاج إلى إعادة تعزيز وجودها في الجزيرة، في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب التحذير من احتمال توسع نفوذ روسيا والصين في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي. هذا الموجز انتهى متابعينا، بحفظ الله.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: أتويم إف إم سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry, as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا واقبلنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد، أحبابنا الكرام، نتكلم اليوم في بعض السنن التي تستحب في يوم العيد، ونتكلم كذلك عن صلاة العيد. صلاة العيد هي سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العيد، أي صلاة عيد الفطر، قبل أن يصلي عيد الأضحى عليه الصلاة والسلام. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين توفي بعدها. وأول صلاة عيد صلاها عليه الصلاة والسلام هي صلاة عيد الفطر. وتشرع هذه الصلاة جماعة وللمنفرد، لكن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فإن صلاها جماعة صحت منه، وإن صلاها منفردا صحت منه. وكذلك تشرع للمرأة والمسافر والعبد. ووقت هذه الصلاة بين طلوع الشمس وزوالها، بين طلوع الشمس وزوالها، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق بنحو 3/4 ساعة، 20 دقيقة تقريبا، ويستمر إلى ما قبل الزوال. فإن زالت الشمس انتهى وقت هذه الصلاة، صلاة العيد. وهي ركعتان يحرم بها، أي يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الافتتاح أو دعاء التوجه. دعاء الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وأما دعاء التوجه فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يأتي بدعاء التوجه أو الافتتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات، يقف بين كل 2 كآية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد ويحسن، أن يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، بين كل تكبيرتين. ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن أن يقرأ سورة قاف، قاف والقرآن المجيد، أو يقرأ سورة الأعلى، يسن له أن يقرأ سورة الأعلى. ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، عندما يقوم للركعة الثانية، يكبر 5 تكبيرات، بين كل 2 سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ثم يبدأ بقراءة الفاتحة، وبعد قراءة الفاتحة يسن له أن يقرأ سورة القمر،
اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، إلى آخرها. ثم يكمل صلاته إلى أن يسلم التسليمة الأولى والثانية. ويسن بعدهما خطبتان أركانهما كهي التي في الجمعة، يعني في كل خطبة لابد له من أن يأتي بالأركان. وما هي أركان الخطبتين؟ حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. هذه أركان الخطبتين، وهي هذه الأركان كذلك أركان خطبتي صلاة العيد. يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، يعني في كل خطبة. في الخطبة الأولى يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى، وفي الخطبة الثانية كذلك يحمد الله، يصلي على النبي ويوصي بالتقوى. وآية مفهمة في إحداهما، يعني إما في الخطبة الأولى وإما في الخطبة الثانية يذكر آية مفهمة، كقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، هذه آية مفهمة. لكن هناك آية في سورة المدثر ثم نظر، هذه الآية هي من القرآن لكن ليست آية مفهمة، فلا يكفي أن يذكر هذه الآية التي هي غير مفهمة. وكذلك الدعاء للمؤمنين في الثانية، في الخطبة الثانية يدعو للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم أصلح ذات بينهم، كل هذا يجزئ سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة عيد الفطر أو خطبة عيد الأضحى. يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، وفي الخطبة الثانية يفتتح بسبع تكبيرات. أما في الصلاة لما يكبر في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الافتتاح أو التوجه، كم تكبيرة يكبر قبل قراءة الفاتحة؟ سبع تكبيرات. وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات. أما بالنسبة للخطبة، الخطيب بس يخطب على المنبر، يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويفتتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. وهذه التكبيرات ليست واجبة، فلو ترك التكبير في الخطبة وترك التكبير في الصلاة صحت الصلاة منه وصحت الخطبة، لكن إن فاتته فلا يعود إليها، إن فاتته فلا يعود إليها. مثلا عم بيصلي صلاة العيد، كبر تكبيرة الإحرام ثم بدأ بقراءة الفاتحة، نسي التكبيرات، هل يقطع قراءة الفاتحة ويعود إلى التكبيرات؟ الجواب لا، يكمل. وكذا في الركعة الثانية، قام فنسي أن يكبر فبدأ بقراءة الفاتحة، فهنا لا يقطع قراءة الفاتحة لأجل التكبيرات. كذلك الخطيب الذي يخطب على المنبر في يوم العيد، لو نسي التكبيرات صحت الخطبة منه، لكن لابد له من أن يأتي بالأركان، أركان الخطبتين كما بينا لكم. ويسن التبكير لصلاة العيد إلا للإمام، الإمام يتأخر، أما غير الإمام يسن له أن يبكر لصلاة العيد. ويندب الغسل في يوم العيد، ويدخل وقته بمنتصف الليل. شو هو منتصف الليل يا أحبابنا؟ الوقت الذي ما بين المغرب والفجر، هذا الوقت يقسم إلى قسمين، منتصف الليل يكون منتصف ما بين المغرب وما بين الفجر، فيدخل وقت الغسل بمنتصف الليل.
الأحسن فعله بعد الفجر، ويسن لك أن تقلل من الماء أثناء الغسل. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بصاع، اغتسل بصاع، وكم هو الصاع؟ 4 أمداد، والمد هذا هو ملء الكفين المعتدلتين، 4 من هون شو اسمهن؟ صاع. النبي اغتسل بهذا القدر بصاع، واغتسل بأكثر من ذلك، اغتسل 5 مكاكيك. لا ينبغي للإنسان أن يسرف في الماء، في ماء الغسل يغتسل، وهناك سنن يأتي بها أثناء الغسل، مثلا يبدأ بإفاضة الماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن ما أقبل، ثم على الشق الأيمن ما أدبر، ثم على الشق الأيسر ما أقبل، ثم على الشق الأيسر ما أدبر، سنن. وكذلك يسمي بسم الله، وذلك قبل كشف العورة. أما إذا كان في المكان اللي عم يغتسل فيه في خلاء، يوجد خلاء في مغتسل وفي خلاء، فهنا حتى يخرج من الكراهة، لأن ذكر الله باللسان في بيت الخلاء مكروه، حتى هو ما يترك البسملة، ما يترك التسمية أثناء الغسل، وحتى لا يذكر ربه عز وجل باللسان في بيت الخلاء حتى لا يقع في كراهة، لو أخذ شيئا من الماء إلى الخارج فيبدأ بسم الله، يسمي الله تعالى خارج مكان اللي بده يغتسل فيه، وينوي الاغتسال، ثم يدخل ويكمل بقية الغسل. هيك بيكون أتى بالتسمية أثناء الغسل، لأن ترك التسمية في الغسل مكروه، اللي بيترك التسمية مكروه، والمكروه قلنا يؤثر على الثواب، فنحن بدنا إن شاء الله نحصل الأجر كاملا. ثم يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، هذا قبل كشف العورة، لأنه إن قال ذلك الجن لا يرون عورته، يصير له ستر عن أعين الجن. إن سمى الله تعالى بقوله بسم الله الذي لا إله إلا هو، فإن قالها ستر عن أعين الجن، الجن لا يرون عورته. أما بالنسبة للصلاة فعلها في المسجد أفضل، وقيل بالصحراء إلا لعذر، هكذا ورد. ويستحب له أن يذهب في طريق وأن يرجع في أخرى، يعني الطريق التي يسلكها إلى المسجد غير الطريق التي يسلكها إلى البيت، يأتي إلى المسجد من طريق ويعود إلى البيت من طريق أخرى، هذا هو المستحب. ويستحب له أن يأكل في عيد الفطر قبل ذهابه إلى الصلاة، والأولى أن يأكل شيئا من التمر وترا، يعني 3 حبات تمر مثلا، أو 5 حبات تمر، أو حبة واحدة، العدد بيكون وتر، هذا المستحب. كذلك يسن تقليم الظفر، قص الأظافر في يوم العيد، هذا يسن. كذلك يسن نتف الإبط وحلق العانة، الشعر الذي يكون حول الفرج، وكل ذلك من السنن التي ندبنا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. نعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. خلينا نعيد الحديث كلنا للفائدة والبركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب.
خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. ما معنى خمس من الفطرة؟ أي من السنة. الختان معروف، ما يسمى بالعمية الطهور، وأول من اختتن هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم الأمر الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة، يعني الشعر الذي يكون حول الفرج، هذا يسمى الاستحداد، وهذا يسن للرجال والنساء. كذلك نتف الإبط يزيل الشعر اللي تحت إبطه، هذا يسن للرجال وللنساء، هذا من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وندبنا إلى فعلها. كذلك يا أحبابنا تقليم الأظفار، قص الظفر، وكذلك قص الشارب. وهذه الأمور غير الختان تكون في ضمن 40 يوما، يعني قبل ما يخلصوا 40 يوم بتكون أنت فعلت هذه الأمور، قلمت الظفر، عملت الاستحداد، كذلك نتف الإبط، ضمن 40 يوم. مكروه أن تؤجل إلى ما بعد 40 يوم، فمن لم يأتي بها يؤثر على الثواب، على ثواب الطهارة وعلى ثواب الصلاة. عرفنا كيف؟ فمهم جدا الإنسان يلتزم بهذه السنن، ليس فقط في أثناء العيد، بالعيد وبغير العيد يواظب على مدار السنة على هذه السنن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. كذلك الإمام أحمد أخرج والترمذي مرفوعا بلفظ: 4 من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام: الختان والتعطر والسواك والنكاح، أي الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة سواء تطيب أم لم يتطيب. النبي ماذا قال في الحديث الآخر؟ 3 لا ترد: الوسائد والدهن، أي الطيب، والحليب. هذه 3 لا ترد، يعني إذا أحد أعطاك وسادة، يعني كيف نحن منقول بالعامية مسند حتى تسند ظهرك عليه، لا ترد، ما تقول له ما بدي، خذها. كذلك الطيب، إذا أعطاك الطيب بده يحط لك عطر، كمان لا ترد الطيب. وكذلك اللبن، يعني هو الحليب، منه معناتها أنه إذا أنت رفضت تاخد الوسادة أو رفضت تاخد حليب أو رفضت تاخد الطيب بيكون وقعت في معصية، لا، إنما المراد أنه خلاف الأولى، هذا أن ترد الوسادة أو اللبن الحليب أو الطيب، هذا خلاف الأولى، الأولى أن تقبل هذه الأشياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نتف الإبط معروف، وكذلك تقليم الأظفار معروف، وقص الشارب. وكذلك يستحب أن يمشي بسكينة وبخشوع نحو المسجد، والأولى أن يذهب ماشيا، فلو ركب السيارة مثلا لا بأس في ذلك، لكن هو المستحب أن يمشي إن كان بيته قريبا مثلا إلى المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نحن اليوم حرمنا هذا الأجر، من منا يمشي في الظلم إلى المساجد؟ فهذا الثواب حرمنا منه اليوم. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قصة الرجل الأعمى بتعرفوها، لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله،
شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد يقودني إلى المسجد. يعني ما إجا لعند النبي عم بيقول له ليس لي قائد يأخذني إلى العمل، عم بيقول له يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فادعوا الله لي. فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. فقال ادعوا الله لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضأ فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. كان رجل من الصحابة اسمه عثمان بن حنيف جالس لما دخل الرجل الأعمى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيره كمان كانوا موجودين. فشو بيقول سيدنا عثمان بن حنيف؟ فوالله عم يحلف بالله ما تفرقنا، بعدنا موجودين بنفس المجلس، ولا طال بنا المجلس، ما أخذ وقت طويل حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. هذا الرجل الأعمى الله تعالى استجاب دعاءه وكشف عنه ما به من الضر، ارتد بصيرة. سبحان الله، النبي ماذا علمه؟ أن يتوسل به إلى الله تعالى. قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. كلمة يا محمد، الصحابة الكرام نهوا أن يخاطبوا رسول الله بيا محمد، إنما كانوا يقولون له يا رسول الله. فدل هذا الحديث على أن هذا الإنسان الأعمى لما قال يا محمد لم يكن في حضرته صلى الله عليه وسلم. عرفنا كيف؟ ما كان في حضرته، إنما كان بعيدا عنه، فلذلك قال يا محمد. وقول يا محمد ليس شركا كما يظن بعض الناس. النبي علم هذا الرجل الأعمى ما يقول، ومن جملة الأشياء التي قالها يا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث رد على أولئك المشوشين الذين يحرمون على المسلمين قول يا محمد. ويسن التكبير بغروب الشمس في ليلة العيد، عيد الفطر أم عيد الأضحى، عندما تغرب الشمس فيسن لك أن تكبر. يعني هذه السنة التكبير تكون في المنازل وفي الطرقات وفي المساجد، ويستمر التكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. لما يدخل الإمام بصلاة العيد عيد الفطر ينتهي وقت التكبير. بعد صلاة العيد في عيد الفطر لا يسن التكبير، ما بيعود في تكبير بعد ذلك. أما بعيد الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق، 11 و12 و13 من ذي الحجة، يعني لما بتغيب الشمس آخر أيام التشريق بينتهي وقت التكبير. فمن لم يصلي صلاة العيد لم يكن عليه معصية، لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، يعني ما كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من قبيل الفرض العيني أنه من لم يصلها عصى الله، ليس هكذا هو الحكم، إنما من تركها فاته خير، من تركها فاته خير. يبقى أمر وهو صلة الرحم. صلة الرحم واجبة، والأرحام هم الأقارب من ناحية الأم ومن ناحية الأب، كالأعمام والعمات وأولادهم، وكالأخوال والخالات وأولادهم، كل يتنهال اسم أرحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله تعالى في أرحامكم أن تقطعوها وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم بلا عذر،
يعني ليس فقط يا أحبابنا أنه يجب عليك أن تتكلم أو أن تصل أرحامك فقط بالمقال، إنما الشرع يقول إن كنت غنيا وكان لك من الأرحام من هو فقير يجب عليك أن تحسن إليه بالمال. ما بس أنه بتسلم عليه كيفك يا ابن العم، هو فقير وانت غني ولا تحسن إليه بالمال، هذا لا يكفي، لابد أن تحسن إليه بالمال، وهذا يدخل في باب صلة الرحم، ليس فقط بالكلام أو عم تبعث له سلام. ما هو العذر؟ العذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال. مثلا واحد كان مقتدر من حيث الناحية المالية، بعدين خسر مصرياته، ما عاد قادر على أن يحسن إلى أرحامه بالمال، هذا بيكون له عذر. أو كان يجد المال لكن كان هو يحتاجه لنفسه ولنفقة عياله، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله. أنت بتزورهم هن ما بيزوروك، أنت لك ثواب عظيم بزيارتك لهم. وهنا يتأكد معنى الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ بيزورك وبتزوره، هيدي شو اسمها؟ مكافأة. أما إذا كان أنت بتزوره وما بيزورك، هذا هو الأولى، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. ماذا بإجازة أحبابنا عن الأشياء التي تستحب في يوم العيد والأشياء التي تجب تتأكد يعني في يوم العيد، مثل صلة الرحم؟ لأنه في وقت الأفراح ووقت الأتراح تتأكد الصلة هنا، فيتأكد عليك أن تصل الأرحام في يوم العيد. وصلة الرحم منا فرضية كل يوم كل يوم، أنه تروح عند ابن عمك وابن خالك إلى آخره، ليس كل يوم، إنما بشكل لا تشعرهم بأنه يوجد بينك وبينهم تجاف. مثلا بتصير مناسبات أعياد أفراح وأتراح، لا بيشوفوك ولا بتشوفهم، لا بيتصلوا فيك ولا بتتصل فيهم، بتمر السنوات ولا بيحكي مع عمته ولا بيحكي مع خالته ولا بيحكي مع أقارب له من الأرحام، أولاد العم أو العمة أو الخال أو الخالة. ذنب كبير الذي يترك الرحم إلا لعذر شرعي. أما بالنسبة للأم وللأب فالله تعالى أكد على برهما، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يحسن إليهما ولو كانا من غير المؤمنين، فما بالك بالمؤمن، الأب المؤمن أو الأم المؤمنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان مرة في الحج فرأى رجلا يحمل أمه على ظهره، وقال له: يا عبد الله، حججت وأمي على ظهري، أتيت بها من بلاد كذا وكذا، بلاد بعيدة، حملها كل الطريق على ظهره وطاف بها، فقال: أتراني وفيتها حقها؟ فقال له عبد الله: ولا بطلقة، أي ولا بطلقة من آلام الولادة. فكم هو مهم أن يبر الإنسان أمه أو أباه، وإذا كانا من الأموات فلا ينسى برهما بأن يوصل إليهما الثواب كقراءة القرآن والتصدق عن روحهما، كل ذلك ينتفع منه الميت المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، العمل التكليفي يعني: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أن يكون له ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى يجعلنا من هؤلاء. أما زيارة القبور فتجوز في العيد وفي غيره،
تجوز في العيد وفي غيره للرجال وللنساء، وهذا ظاهر الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لأنه في وقت من الأوقات نهوا منعوا من زيارة القبور، ولما قوي الإيمان في صدورهم لأنهم اعتادوا أن يفعلوا أشياء في الجاهلية قبل دخولهم في الإسلام، كانوا يعملون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان عند القبور، فنهوا منعوا من زيارتها. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالإباحة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بتزور بالعيد ولا بغير العيد لا بأس في ذلك، وقد قيل: إذا ضاقت الصدور فعليك بزيارة القبور. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أما بالنسبة للمرأة التي تذهب لزيارة القبور، إن كانت تلبس اللباس الشرعي ليست كاشفة للعورة يجوز لها أن تذهب، ليس حراما، ولو كانت في حال الحيض والنفاس لا يحرم عليها ذلك، عرفنا كيف. لكن بالنسبة للرجال الأمر يتأكد، بالنسبة للرجال الأمر يتأكد. أما المرأة يجوز لها أن تذهب، حيث الجواز يجوز طالما هي سترت ما يجب عليها ستره ولم تفعل ما حرم الله تعالى عند القبور. اليوم بعض الناس بسبب الجهل وعدم تطبيق السنة يضعون بعض الأشياء على القبور التي هي ليست من عاداتنا. رأيت بعض القبور يضعون الشموع عليها، وهذا ليس من عاداتنا، إنما العادة التي هي من السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بجريد أخضر فشقه نصفين وغرس قسما على هذا القبر وقسما على القبر الآخر، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذه السنة. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والقيام، والله تعالى أعلم وأحكم. نقرأ الفاتحة على نية التوفيق.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المنيا وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم أحمد عمر عثمان زريقة رحمه الله، أولاده محمد وعمر أحمد عثمان زريقة، أصهرته لبناته عثمان حافظ، محمد عثمان زريقة، فيصل هاشم شميط وأحمد فوزي نحلي، أشقاؤه غسان والمرحومون بإذن الله محمد مصطفى عبود وخالد عمر عثمان زريقة، أصهرته لشقيقاته الحاج أحمد حمد عثمان زريقة، مصطفى محمد عثمان زريقة رحمه الله، توفيق مصطفى عثمان زريقة وعبد الستار ياسين. تقبل التعازي في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 41 مايل ستريت أوبن 41 مايل ستريت أوبن، كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الجمعة 22/5/2026 في مركز جمعية أبناء حنين للرجال على العنوان 98 أوبن رود أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت.

أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: الحرم بالحرم لما رأيتم يا
1: هدايا. أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

أما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الإله وبه بدينا، ولو عبدنا غيره شقينا، وحبذا ربا وحب دينا، وحبذا محمد هادينا. أحبابنا، اليوم عنوان الحلقة نتكلم إن شاء الله تعالى عن امرأة ماتت شوقا. كيف يعني ماتت شوقا؟ اليوم حأحكي لكم قصة هالمرأة هاي اللي كان عندها حب وشوق عظيم لرؤية الكعبة المشرفة اللي كلها أنوار وبركات وأسرار. هالامرأة كانت رايحة على الحج، فصارت تقول بالطريق وهي تردد هالعبارة: أين بيت ربي؟ يعني مكان الذي يعبد فيه الله. أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ من شدة شوقها لرؤية الكعبة المعظمة فصاروا يهدوها يقولوا لها: الآن ترينه، الآن ترينه، يعني الآن هلأ حتشوفي الكعبة. فلما لاح البيت شافت الكعبة قدام عينها، قالوا لها: هذا بيت ربك. فركضت نحوه فألصقت جبينها بحائط البيت، فما رفعت إلا وقد فارقت الحياة. سبحان الله العظيم، قلبها ما تحمل ذلك، ما تحمل هذا الأمر، طبت ميتة. وهون أحبابنا بحب نبه أنه لما نقول عن الكعبة بيت الله، مش معناته بيت يسكنه الله، لا، الله تعالى لا يحتاج إلى المكان، ربنا كان موجودا قبل أن يخلق المكان بلا مكان، وبعد أن خلق المكان هو سبحانه موجود لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. الله تعالى ما بيشبه شيء من المخلوقات. الشيء اللي بتحيز في المكان بيكون له حجم، أما ربنا سبحانه وتعالى فليس له حجم، ما له طول ولا عرض ولا شكل ولا هيئة أبدا. كل هالأشياء من صفات المخلوقات، والخالق ربنا تبارك وتعالى لا يشبه المخلوق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال: أنى يشبه الخالق مخلوقا. فإذا شو معنى لما نقول الكعبة المشرفة بيت الله؟ شو معنى العبارة؟ معناه البيت المشرف عند الله تعالى، البيت المقدس عند الله تعالى، البيت المبارك عند الله تعالى، البيت الذي يعبد فيه الله عز وجل، يوحد فيه الله، يقدس فيه الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤية الكعبة المشرفة، وأن يرزقنا جوارها. آمين آمين يا رب العالمين، والله تعالى أعلم.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية.

تحية لكم أعزائنا. ارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.5% خلال شهر نيسان أبريل مقارنة ب 4.3% في آذار مارس وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي. وأظهرت البيانات تراجع عدد الموظفين بنحو 18,600 وظيفة، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل ب 33,000 شخص. وأشارت الأرقام إلى أن انخفاض توظيف النساء كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل البطالة مع تراجع الوظائف بدوام كامل وجزئي على حد سواء. وفي هذا السياق قال خبراء اقتصاديون إن سوق العمل بدأ يظهر مؤشرات تباطؤ في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الوقود وتكاليف الاقتراض، كما رجحت مؤسسات مالية أن يدفع تراجع سوق العمل مصرف الاحتياطي الأسترالي إلى التريث في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. أعيد فتح مطار أفالون في مالبون بعد إخلاء المبنى الداخلي لعدة ساعات عقب العثور على أغراض وصفت بالمشبوهة أثناء التفتيش الأمني. وأوضحت الشرطة أن الأغراض تبين لاحقا أنها جهاز لإزالة الشعر بالليزر وعبوة شوكولاتة ساخنة، مشيرة إلى إطلاق سراح صاحب الحقيبة من دون توجيه تهم له. وأدى الحادث إلى تأخير وإلغاء بعض الرحلات، في حين أكدت السلطات أن الإجراءات الأمنية عملت كما ينبغي لضمان سلامة المسافرين والعاملين. تصاعدت الضغوط الدولية على الإسرائيليين بعدما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر نشطاء أسطول الصمود مقيدي الأيدي وجاثين داخل مركز احتجاز في مشهد أثار غضبا واسعا. وأثار الفيديو تنديدا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا وأستراليا ونيوزيلندا. ووصف السفير الأمريكي في الدولة العبرية مايك هاكابي تصرفات بن غفير بأنها مشينة، فيما أعلنت فرنسا استدعاء السفير الإسرائيلي للحصول على توضيحات. كما اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية جورجيا ميلوني أن معاملة النشطاء غير مقبولة، بينما وصفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ المشاهد بأنها صادمة، مؤكدة أن كامبرا تدين تصرفات بن غفير وأنها طلبت من السفير الأسترالي في الدولة العبرية التأكد من عدم تعرض الأستراليين المحتجزين لسوء المعاملة. إلى ذلك تتواصل الجهود الباكستانية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وسط حديث عن احتمال منح المفاوضات أياما إضافية للتوصل إلى تفاهم يخفف التصعيد في المنطقة. هذا ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن الحرب مع إيران طويلة الأمد، متوقعا جولات قتال متكررة لمنع تحول إيران إلى تهديد نووي وصاروخي. إلى الملف اللبناني، أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقوبات على 9 أشخاص من بينهم نواب لبنانيون ومسؤولون أمنيون ودبلوماسي إيراني بتهمة دعم حزب الله وتقويض سيادة لبنان. وشملت العقوبات نوابا من كتلة الوفاء للمقاومة ومسؤولين في الأمن العام وحركة أمل. طرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترحا يقضي بمنح أوكرانيا صفة عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج كييف دون منحها العضوية الكاملة حاليا. ويتضمن المقترح منح أوكرانيا مجال حضور اجتماعات الاتحاد وتمثيلا رمزيا داخل بعض مؤسساته من دون التصويت. وأكد ميرتس أن انضمام أوكرانيا الكامل لا يزال غير واقعي في المدى القريب بسبب العقبات السياسية والقانونية داخل الاتحاد. كما دعا إلى توسيع التعاون الدفاعي مع كييف في وقت تواصل فيه أوروبا بحث سبل دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري من توأم أف أم. بحفظ الله.

دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

يحصل ركن الحلق أو التقصير بإزالة 3 شعرات بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا

الحمد لله الرزاق المعطي النافع الضار المهيمن العزيز الغفار، لا شريك له في ملكه والكل مفتقر إليه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صاحب الفضائل والخصوصيات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر ما قصد الحرم من كل فج، وأقيمت لله مناسك الحج. الله أكبر إذا ساروا لزيارة الكعبة مكبرين، وللسعي بين الصفا والمروة مهرولين. الله أكبر الله أكبر ما نحرت النحائر، وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر، وطاف بالبيت العتيق زائر.

صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هلل مهلل وكبر، وسلم ربنا تسليما كثيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة.

إخوة الإيمان، لقد بنى آدم الكعبة المشرفة في وسط المعمورة، وحج 40 مرة ماشية، ثم تهدمت بالطوفان زمن نوح عليه السلام، فأعاد بناءها سيدنا إبراهيم الخليل بأمر الله تعالى مع ولده إسماعيل. بعد أن انتهى إبراهيم الخليل من بناء الكعبة، أمره الله تعالى بأن ينادي في الحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج. فقال: يا رب كيف أسمعهم؟ فقال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. فنادى في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فسمع كل روح يحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام.

أحبتنا، تمضي السنون وها هي أفواج من أمة محمد يلبون النداء. في كل عام تتوجه من سائر أقطار الدنيا إلى أحب البلاد إلى الله ورسوله إلى مكة المكرمة، فتلتقي ملايين المسلمين هناك يطلبون عفو الله وثوابه، يرجون رحمة الله ورضوانه، وبقيت قلوب يعتريها الأسى واللوعة ويغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة المعظمة في عام قادم لا ندري أيقبل ونحن أحياء أم نكون تحت أطباق الثرى.

جدير بنا إخوة الإيمان أن نتذكر مراحل العمر الذي يمضي بنا بسرعة بالغة، وإذا بنا ندنو من الموت أكثر فأكثر مع خروج كل نفس وتجدد كل زفير وشهيق. فعلى الغافل أن يفيق من سباته العميق وتنبعث فيه الصحوة ليغتنم فرصة الحياة الدنيا، فيجني من ثمار العمل الصالح ما يكون له زادا وذخرا في قبره وآخرته.

وعلى المسوف حسم أمره، فلقد قيل قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. وجاء عن الحافظ ابن الجوزي أنه قسم العمر إلى 5 مواسم فقال: الموسم الأول الصبا، وهو إلى أن يبلغ الإنسان 15 سنة، والثاني الشباب،

في الأربعين يكمل عقل الإنسان، وعلى رأس الأربعين من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وأرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور ومن دياجير الجاهلية إلى نور الإسلام بتعاليمه السامية وأحكامه العالية وشعائره البارقة، فهفت أفئدة جمة وارتوت بالإيمان نفوس خاشعة غدت أعينها تفيض بالدمع رغبا ورهبة، فتبارك الله رب العالمين.

وليعلم أن الرغبة في الخير علامة خير، فقد روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وإذا كان الأمر هكذا، فما ظنك أخي المسلم بعمل تكسب به ثوابا جليلا وأجرا جزيلا، وتخرج به من ذنوبك نقيا كيوم ولدتك أمك؟ كيف لا، وقد جاء مصداق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول أيضا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فطوبى لمن حاز هذه الفضيلة وأعمل المطي للحج بزاد طيب ونفقة حلال، وكان طيب النفس بما ينفقه في سفره ابتغاء مرضات الله، راجيا من ربه عز وجل الرحمة والمغفرة والأمان في الدنيا والآخرة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه.

إخوة الإيمان، لقد أنعم الله تعالى علينا بنعم عظيمة، أعظمها نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. فما أحيلت توبة النصوح والإقبال.

تعالى على ما ينفع في القبر والآخرة، فإن أيام الدنيا قصار وأيام الآخرة طوال، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والله تعالى يقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون.

ختاما نشكر لكم إصغاءكم أحبتنا، ونتضرع إلى الله بالدعاء. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من حال أهل النار، والحمد لله رب العالمين.

0: حواجب الكعبة. حاجب الكعبة برنامج يوثق لنا تاريخ الكعبة المكرمة المباركة. حاجب الكعبة موعد مع الإفادة والمتعة والمعلومات الغزيرة.
1: أعزائي، نتابع معكم اليوم شيئا من تاريخ الحجر الأسود الذي يرتبط تاريخه بتاريخ الكعبة المشرفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. رواه ابن حبان وابن خزيمة. وليعلم أن أثر الخطايا في الحجر وهو السواد أبلغ في باب العبرة والعظة من غير ذلك، وإن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم، فوجب لذلك أن تجتنب. وقد روي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن أبيه أو جده قال: رأيت الحجر الأسود أبيض، وكان أهل الجاهلية إذا نحروا بدونهم لطخوه بالفرث، أي الروث والدم. وفي الصحيحين أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر ما ينفع وما يضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا الحديث يفهم أن عمر نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار، وأخبر أني فعلت للسنة لا لعادة جاهلية. وفيه متابعة السنن وإن لم يوقف لها على علل، على أنه قد ذكرت بعضها، منها ما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما أخذ الله تعالى الميثاق كتب كتابا على الذرية فألقمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، ويشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وغيره. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن الله تعالى يرفع القرآن من صدور الرجال والحجر الأسود قبل يوم القيامة. ويروى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا استلام هذا الحجر، فإنكم توشكون أن تفقدوه بينما الناس يطوفون به ذات ليلة إذا أصبحوا وقد فقدوه. إن الله عز وجل لا يترك شيئا من الجنة في الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة. وقد أزيل الحجر الأسود عن مكانه غير مرة، من جرهم وأيادي العمالقة وخزاعة، وآخر من أزاله القرامطة عام 317، فقد قلعوه وذهبوا به إلى البحرين، فبقي إلى عام 339 حين أعاده الخليفة العباسي المطيع لله إلى مكانه، وصنع له طوقان من فضة فطوقوا الحجر بها وأحكموا بناءه. وفي عام 363 دخل الحرم وقت القيلولة رجل أعجمي متنكرا، فحاول قلع الحجر، فابتدره رجل يماني طعنه بخنجره فألقاه ميتا. وفي عام 414 تقدم بعض الباطنية فطعن الحجر بحديدة فقتلوه في الحال. وفي آخر شهر محرم عام 1351 جاء أفغاني فسرق قطعة من الحجر الأسود، وسرق أيضا قطعة من أستار الكعبة، فأعدم عقوبة له وردعا لأمثاله، ثم أعيدت القطعة المسروقة يوم 28 من شهر ربيع الثاني من العام المذكور إلى مكانها. أما ما يدور على الحجر من الأطواق، فإن السلطان عبد المجيد العثماني أرسل عام 1268 طوقا من الذهب ركب على الحجر الأسود بعد أن أزيلت الفضة، ولم يعلم أن الحجر الأسود طوق بالذهب غير هذه المرة. ثم أزيل هذا الطوق وأبدل بطوق من فضة عام 1331 في خلافة السلطان محمد رشاد العثماني. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج حاجب الكعبة بإذن الله عز وجل.
0: حاجب الكعبة. حاجب الكعبة برنامج يوثق لنا تاريخ الكعبة المكرمة المباركة. حاجب الكعبة موعد مع الإفادة والمتعة والمعلومات الغزيرة.

السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، فلا يصح الحج بدونه، وواجباته ثلاثة: الأول البداءة في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة، والعقد الذي على الصفا وعلى المروة علامة على أولهما، فمن شاء اقتصر على ذلك أي على العقد الذي كان في الماضي، ومن شاء يصعد إلى ما فوقه من الصخرات، وإذا لم يفعل ذلك وبدأ بالعقد صح. والصفا جبل والمروة جبل، كان بينهما واد منخفض، ثم هذا الوادي طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة. والثاني كونه بعد الطواف، أي بعد طواف صحيح، إلا بعد طواف الوداع، لأنه للخروج بعد الفراغ من النسك، فلا يصح أن يكون سعي الركن بعده. أما إذا سعى بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة فيصح. والثالث كونه سبعة أشواط، ويجب أن يقطع هذه المسافة التي هي من العقد إلى العقد، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: A 2MFM sponsor.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تفتح لنا بها الفتح المبين، يا مالك يوم الدين.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. يا ترى كيف كان حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أدى المناسك؟ هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.

0: سناكي.
1: فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في هذا اليوم وفي هذا اللقاء المباشر على الهواء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيك. مع اقتراب موسم الحج نحب أن نسمع كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، في أي سنة فرض الحج؟ وفي أي سنة أعلن النبي أنه سيحج؟
2: صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحبابنا الكرام، جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع أنبياء الله ورسله. أحبابنا الكرام، الحج هذه الفريضة العظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مكلف حر مسلم مستطيع. أما بالنسبة للعمرة، هل هي واجبة أم هي مستحبة؟ الأصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها واجبة، ولكن اتفق العلماء جميعا أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، وما زاد فهو نافلة. وكذلك أهل العلم اختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور أو التراخي؟ الشافعي رضي الله عنه ومعه طائفة من أهل العلم قالوا هو على التراخي، يعني الآن وجب عليه الحج، صار مستطيعا، هل واجب فورا أن يذهب ليحج أو ممكن أن يقول العام المقبل أنا سأحج؟ الشافعي رضي الله عنه قال هو على التراخي، إلى أن ينتهي إلى حال يظن فوات الحج لو أخره عنها. أما الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وآخرون من أهل العلم قالوا هو على الفور. كذلك بالنسبة لفرضية الحج في أي سنة فرض، كذلك اختلف أهل العلم، منهم من قال هو في السنة الخامسة للهجرة، يعني بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة، أو هو في السنة السادسة من الهجرة، أو كما قال بعضهم وهذا قول ضعيف في السنة التاسعة. العلماء قالوا هذه مسألة خلافية في تحديد هذا التاريخ، ولكن الراجح أنه في السنة السادسة. وفي السنة التاسعة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس، فحج بهم السنة التاسعة من الهجرة بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة، سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه حج بالناس، أما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج في السنة العاشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حجة الوداع، وكان معه أغلب الصحابة، كان عددهم ما يزيد على 100,000 ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج بنفسه وخرج معه أصحابه وأعلن للناس أنه سيحج، وهذه هي الحجة الوحيدة ويقال لها حجة الوداع. سميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج يعني بعد الهجرة غير هذه الحجة. جاء في الأثر عن بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم عيد الأضحى بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال هذا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم العيد. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد، وودع الناس، فالناس قالوا هذه حجة الوداع، سميت بذلك لأن النبي ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها. قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لو تلخص لنا فضيلة الشيخ عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب ما قام به خلال أداء مناسك الحج.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر 4 عمر، حج بعد الهجرة حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، واعتمر 4 عمرات عليه صلوات الله وسلامه. إحدى هذه العمر في ذي القعدة عام الحديبية في سنة 6 من الهجرة، العمرة الثانية في ذي القعدة سنة 7 ويقال لها عمرة القضاء، لأن العمرة الأولى صدوا فيها والمشركون منعوهم من الدخول فتحللوا وحسبت لهم عمرة. العمرة الثالثة كانت كذلك في ذي القعدة في السنة 8 من الهجرة وهي عام الفتح، والعمرة الرابعة هي مع حجته وكان إحرامها في كذلك شهر ذي القعدة، ولكن أعمالها كانت في شهر ذي الحجة. عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج، هذا أكيد يأخذ وقتا طويلا، ولكن هذا هو الحج الكامل لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج ومناسك العمرة تقسم إلى أقسام، فيها ما نعده من الأركان والفرائض ولا يصح الحج بدونها، وفيها ما نعده من الواجبات في الحج، بمعنى أن من ترك واحدا منها يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يفسد حجه، ولكن عليه دم، عليه فدية. والقسم الثالث هو من السنن والمستحبات والنوافل، من أداها فله أجرها، ومن تركها فاته هذا الأجر ولكن حجه صحيح. فلذلك أهل العلم نظروا إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج وقسموها إلى هذه الأقسام على حسب ما بلغهم من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آثار عن أصحابه الكرام. لذلك من المهم جدا يعني لمن يريد أن يذهب لأداء هذه الفريضة العظيمة أن لا يكتفي بالشوق وحماسة القلب فيذهب من غير أن يتعلم هذه الأحكام. ينبغي منه أن يتعلم هذه الأحكام على وجهها ليؤديها على الوجه الشرعي، وينبغي كذلك أن يرافق من هم أهل لذلك، يتخذ له صاحبا يخاف الله أو جماعة يخافون الله فيذهب معهم لأداء هذه الفريضة، والكل يعين الآخر على هذه الطاعة، من نسي فأخوه يذكره، وإن تذكر أخوه يعينه، لا كما يفعل كثير من الناس كل المراد هو أن يذهب لهناك ليقال عنه أنا حجيت، خلاص ما بقى تقولوا لي حج أنا حجيت، أو نادوني بالحج، أو يذهب مع أي فريق أو أي مجموعة من هذه الحملات التي تأخذ الناس إلى الحج لأجل الشهرة، لأجل المال، لأجل الزعامة. كثير من هؤلاء الحملات يعني حقيقة ما عندهم إلمام بهذه المناسك، ما عندهم علم بهذه الأحكام الشرعية. كم من إنسان ذهب وعاد وكان حجه إما يعني ما صح بالمرة وإما كان ناقصا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بالنسبة لمناسك الحج يوجد هناك أقسام ثلاثة، شيء يقال له الإفراد، وشيء يقال له التمتع، وشيء يقال له القران. هذه الأفعال الثلاثة من أفعال الحج أمر جائز عند كل علماء المسلمين، وكل منها حسن وكل منها حق. فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. الإفراد معناه أن يحرم بالحج في أشهر الحج إلى أن ينتهي منه ثم يعتمر. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج إلى أن ينتهي منها ثم أن يحج من عامه. والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. هذه الأفعال الثلاثة بعيدة، الإفراد والتمتع والقران. من أراد أن يذهب للأداء المناسك أن يبدأ بالإحرام، يحرم بالحج، بيدخل على مكة وهو نيته يعمل الحج، وبينطر حتى ينتهي من كل مناسك الحج، بيطلع على عرفات وبرجع بينزل بطوف طواف الإفاضة، بينتهي من رمي الجمرات، ثم بيعمل عمرة. هذا بنسميه إفراد، عمل حج بعدين انتهى منه ثم عمل عمرة. أو في يدخل على مكة المكرمة بنية العمرة، بيعمل عمرة ثم بينتهي من أعمال العمرة، بيتحلل بيرجع كما كان، فبينطر إلى أن يحين وقت الصعود إلى عرفات، بينوي في داخل مكة الإحرام بالحج، بيطلع بعدين على عرفات وبينزل وبيكمل وبيخلص مناسك الحج وبيرمي الجمرات. هذا مسميه تمتع، عمل عمرة انتهى منه وتحلل، ثم بعدين نوى الحج وهو في مكة وطلع على عرفات وأكمل مناسك الحج، مسميها التمتع. أو في يقول أنا بدخل على مكة المكرمة ونيتي أعمل حج وعمرة مع بعضهم، مسميها ده قران. هالثلاث أعمال من أعمال الحج كل واحدة منهم جائز، وكل واحدة منهم شيء حسن، وكل واحدة منهم العلماء يعني أجازوها واعتبروها شيئا حسنا.
1: لكن الرسول عليه السلام ماذا فعل؟
2: لكن لكن أي واحدة أحسن من الأخرى؟ وما هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هلأ أي واحدة أحسن من الأخرى؟ قلنا كلهم شيء حسن. لكن العلماء في الحقيقة اختلفوا، هذا أفضل أم ذاك أفضل أم الأخرى أفضل. ذهب السادة الشافعية ومعهم السادة المالكية وكثيرون يعني في الحقيقة قالوا الإفراد هو الأفضل. تدخل مكة المكرمة بحج، ثم بعد أن تنتهي من كل مناسك الحج وتنتهي من رمي الجمرات تعمل عمرة. فاعتبروا أنه الأفضل الإفراد، ثم بعد الإفراد الأفضل هو التمتع، ثم بعده القران. أما السادة الحنابلة الإمام الجليل أحمد بن حنبل وآخرون اعتبروا أنه الأفضل التمتع. أما الإمام الجليل أبو حنيفة رضي الله عنه وآخرون قالوا الأفضل القران. إذن ثلاث أعمال هي جائزة عند الجميع وحسنة وفيها خير وما فيها أي أشكال.

0: الناس فيها هذا في سعة، من أراد هذا فله، فلا إشكال فيه. وأكثر الحملات اللي عم تروح إلى داخل مكة المكرمة وعم يدخلوا على مكة المكرمة باكرا، يعني بفوتوا بكير بأوائل ذي الحجة، عم يعملوا العمرة أولا بتحللوا، يعني أكثر الناس بيرتاحوا بهذه الطريقة،
1: أسهل
0: عليهم. في ناس إذا دخلوا على مكة يعني مأخرين قبل عرفات مثلا بيوم أو أقل، عم يقول لك أنا نحن بنعمل الإفراد من الحج أولا. فإذا أنا حسب التيسير كل هذه الأعمال ما في أي أشكال. ولكن بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقولوا أهل العلم منهم الحافظ الفقيه النووي وغيره بعد دراسة الأحاديث والنظر فيها، أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني حقيقة كان في الأول مفردا دخل بإفراد الحج، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخل على الحج العمرة فصار بذلك قارنا. فهذا مجموع الأحاديث بعد النظر فيها والنظر في طرقها وماذا روى الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتم الجمع بين كل هالروايات، اختار هذا القسم من العلماء كالنووي أن هكذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. واللي رووا عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة كيف حج وماذا فعل بالحج عدد من الصحابة، روى جابر، روى ابن عمر، روى ابن عباس، عائشة وغير من أصحابه الكرام. وكل من هؤلاء الرواة، جابر، ابن عمر، ابن عباس، عائشة، كل لهم مزية وكل يحمل علما، كل له فضل، لكن كل روى على حسب ما رأى وما سمع من نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم يقولون في الحقيقة جابر ابن عبد الله هذا الصحابي الجليل كان أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، لأنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، يعني بيعتبروه أضبط من غيره بسياق الروايات التي ساقها وصياغة العبارات التي صاغها في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العلماء لما نظروا في هذه الرواية قالوا هذا حديث عظيم يشتمل على جمل من الفوائد، من نفائس العلم، من مهمات القواعد. يعني حتى أذكر بعض العلماء عمل مثل كتيب صغير خاص بالرواية التي ساقها جابر بن عبد الله، يعني لما فيها من زيادة ضبط في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نحن إن شاء الله إن يسر الله لنا نسوق هذا الأمر الذي رواه سيدنا جابر بن عبد الله من الصحابة الكرام على مسامع الجميع، بما يشمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرض والواجب والمستحب. برجع بعيد، الحج فريضة عظيمة، من أداها على وجهها كما أمر الله سبحانه وتعالى يكفر عنه الكبائر والصغائر. هذه الفريضة العظيمة لها مزية، لها شأن عظيم في الإسلام، فيها ما فيها من الأسرار والنفحات والبركات، على أن يؤديها الواحد منا على الوجه الشرعي بالنية الحسنة الصحيحة، بالمال الحلال الصافي، وبالأعمال التي توافق ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. إن تمت هذه الأمور الثلاثة، النية الحسنة والمال الحلال الصافي والعمل الموافق لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يكون هذا الإنسان الذي حج بهذه الطريقة غفر الله تعالى له الكبائر والصغائر، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الإمام مسلم في الصحيح يروي بالسند المتصل عن سيدنا جعفر الصادق. والإمام الجليل جعفر الصادق رضي الله عنه يروي عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين. إذن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه هو جعفر ابن محمد، والده هو محمد ابن علي، علي هو زين العابدين ابن الحسين، حسين ابن علي بن أبي طالب هو ابن السيدة الجليلة

0: فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين. دخلنا، يقول محمد بن علي بن حسين، نحن كنا جماعة، دخلنا على جابر بن عبد الله، دخلنا على مكان الذي هو فيه، فصار يسأل من القوم. جابر بن عبد الله في يعني أواخر حياته أصيب بالعمى، فلما دخل عليه سيدنا محمد بن علي بن حسين، وكان في ذاك الوقت شاب غلام، فدخل عليه فصار جابر بن عبد الله يسأل من الحضور، من هذا، من هذا، من هذا، حتى وصل إلى محمد بن علي، فقال له: من أنت؟ قال له: أنا محمد بن علي بن حسين. بما أنه هو شاب صغير يعني، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي الصحابة الكرام يحترمون أهل البيت وينزلونهم منازلهم ويكرمونهم، وصار يعني يؤنسه هذا جابر، يؤنس محمد بن علي، فأهوى بيده جابر، أهوى بيده إلى رأس سيدنا محمد بن علي، وضع يده على رأسه وصار يعني مثل يداعبه ويؤنسه ويلاطفه، نزع له زر القميص الأعلى، ثم نزع له زر القميص الأسفل، وضع كفه على صدره وقال له: مرحبا بك يا ابن أخي. يعني هذا كذلك يدل على استحباب أن يقال للزائر والضيف مرحبا. قال له: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. قال الإمام الجليل محمد بن علي بن حسين: فسألته، وكان جابر أعمى. أثناء هذا الكلام حضر وقت الصلاة، فقام جابر بن عبد الله وصلى وهو صاحب الدار، فقدم مع أنه هو أعمى. هذا بدل على أنه الصلاة خلف الأعمى هي أمر جائز في الإسلام، وهو من هو صاحب الدار، فصاحب الدار يقدم، فصلى بهم إماما، ثم بدأوا يسألونه عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله يعني محمد بن علي سأل جابر: قلت له أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يعرف كيف كان حج النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بيده فعقد تسعا، أشار بإيده تسع أصابع. قال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. بعدما هاجر من مكة إلى المدينة مكث في المدينة هذه السنوات 9 ولم يحج، ثم أذن في الناس في 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. أعلن للناس في 10 أنه سيحج عليه الصلاة والسلام. أمر من يخبر ومن يعلن ومن يذيع أن النبي هذه السنة سيحج. يعني لما سمعت مثل هذا يعني كلهم جاءوا، ما تخلف إلا من عد من أهل الأعذار، إن كان صبيا صغيرا أو إنسانا مريضا أو عجوزا أو ما شابه ذلك مما يعني ذكر أهل العلم. فإذن فقدم المدينة بشر كثير من المدينة ومن حوالي المدينة، أرادوا أن يخرجوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال جابر: فخرجنا معه. كل هذه الوفود خرجت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والكل يعني يلتمس أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي علم وقال: خذوا عني مناسككم، هكذا علم عليه الصلاة والسلام وهكذا أرشد. فالكل ينظر إليه ويقتدي به ويفعل كما يفعل عليه الصلاة والسلام. قال جابر: حتى أتينا ذا الحليفة. هذا مكان ميقات لأهل المدينة خارج المدينة بتقريبا 15 كيلومتر على طريق مكة. هذا معدود هو ميقات أهل المدينة، يعني ما بيتجاوزوا أهل المدينة هذا المكان إلا بعد أن يكون قد أحرموا، دخلوا بإحرام الحج أو دخلوا بإحرام العمرة. اليوم معروف هذا المكان عند الناس بآبار علي. فإلى الآن أهل المدينة ومن كان يعني قاصدا المدينة ومر من المدينة قاصدا مكة بمر على هذا المكان، فبيقولون ما تتجاوزوا حتى تكون قد أنهيتم أمر النية، نويتم الإحرام بحج أو نويتم الإحرام بعمرة. قال حتى إذا أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. يعني بهذا الوصف الدقيق الذي يصفه جابر يصف تفاصيل ما حصل، يعني عم يقول نحن لما وصلنا إلى ذي الحليفة أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق ولدت ولدا سمي بمحمد ابن أبي بكر، يعني صارت هي نفساء. فماذا تفعل؟ أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. كذلك هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة النفساء أو المرأة الحائض، لها أن تنوي الإحرام، تدخل بالإحرام، نية الإحرام ليس من شرطها أن يكون على طهارة كاملة، لكن لما بدي طوف حول الكعبة أكيد بدي يكون على طهارة كاملة، لكن أمر النية فيها تنوي. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء حتى يعني هي تتعلم، وحتى كمان يعني الحمد لله أخذ الحكم من كلام النبي لمن يصير معها مثل هذا الأمر كيف تفعل. بيطرأ على بعض النساء في الحج مثل هذه الأمور، سواء كان ولدت أو كان في حال الحيض. صحيح. شو بتعمل؟ تنوي ولا ما بتنوي؟ نعم تنوي، أما بقية الأمور فيها تفاصيل. نعم. يعني أكيد ما يقول له طوفي حول الكعبة المشرفة وأنت حائض، لا، بيعلموه شو بتعمل حتى تنتهي من الحيض، بتغتسل بعدين بتروح بالطوف. فإذا علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال جابر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. علمهم أنه قبل ما الإنسان بده ينوي نية الإحرام للحج أو العمرة بيصلوا ركعتين مسميهم سنة الإحرام، بيصلي فيهم الواحد منا. الأحب يصليهم بذي الحليفة بالمكان المعروف اليوم بأبار علي، كمان ما في إشكال. في ناس بقول لك أنا يعني هيك هيك رايحين بسرعة بيغتسل بالفندق غسل الإحرام، لأنه الغسل للإحرام هو سنة وأمر حسن، وبصلي ركعتين سنة الإحرام وبتوجه فورا على آبار علي على هذا المكان ذي الحليفة وبنوي وبتابع الطريق. في إشكال علي؟ لا، بنقول له ما في إشكال، يعني هذا شيء منه خلاف الشريعة، لكن عم نقول لك ماذا فعل وماذا حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. يعني يروي جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء، الناقة يقال لها القصواء، ركب على الناقة. فلما ركب النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة والناس خلفه، في ناس أمامه، في ناس عن يمينه، في ناس عن يساره، جابر بن عبد الله يصف هذا المشهد، عم يقول نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش. طلعت هيك من أمامي، يعني لو أمام النبي ما شاء الله ناس كثير، فيهم من هو راكب منهم من هو ماش، طلعت على اليمين النبي كذلك مثل ذلك، ناس كثير، وعلى يساره كذلك ومن خلفه كذلك، يعني الناس ما شاء الله بالآلاف المؤلفين، لأن عدد كثير. ولكن وصف جابر بن عبد الله بهذا المشهد أنه كانوا كل حول النبي عليه الصلاة والسلام، والكل ينظر إليه ويقتدي به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: ما شاء الله، منظر رائع جدا.
0: قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. يعني الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك، وما عمل من شيء عملنا به. ماذا فعل النبي؟ قال نحن نعمل، ماذا قال؟ نحن نقول يعني يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فأهل بالتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني اليوم الذي يهلون به الناس بألوه هو الذي قاله الرسول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الذي فعله النبي وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لبيك لا شريك لك، هذا يقال لها يعني إشارة إلى مخالفة ما كانت عليه الجاهلية، لأن أهل الجاهلية المشركون كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كانوا والعياذ بالله يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت بالكعبة المشرفة. كانوا يقولون أهل الشرك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد قائلا لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام.
1: نعم.
0: لما نوى الدخول في نسك الحج أو العمرة، الواحد منا يهل يرفع صوته، الرجل يرفع صوته بهذه التلبية، المرأة تسمع نفسها. لكن ماذا قال جابر؟ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. يعني هذا الذي يلبيه الناس هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الالتزام بذكر التلبية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض الصحابة يعني هو من عنده زاد، وهذه الزيادة معتبرة في الدين شيئا حسنا، من شيء بخالف الدين، لكن جابر مراده أنه هذا الذي قاله النبي وهذا الذي التزم به الناس. على بعض الصحابة صار يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، بعضهم زاد لبيك حقا تعبدا ورقا، بعضهم زاد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، إلى ما هنالك. لكن مراده أنه الناس الذين قالوا هذه التلبية قالوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال جابر لسنا ننوي إلا الحجة، لسنا نعرف العمرة. مراده يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في إفراد الحج، عمل الحج مفردا، دخل بنية الحج ليس بنية العمرة وليس بنية الحج والعمرة. ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بالنية هو
1: الحج
0: فقط، يقال له الإفراد. هذا دليل لمن قال بترجيح الإفراد. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. حتى إذا أتينا البيت، يعني حتى إذا دخلنا مكة المكرمة وصرنا إلى الكعبة المشرفة، دخلنا إلى المسجد الحرام، هذا معناه أنه ينبغي من الحاج أن يدخل إلى مكة قبل أن يصعد إلى عرفات. فهناك بدخوله إلى مكة يطوف طواف القدوم، هذا لمن هو دخل بإفراد الحج يكون له طواف القدوم. كيف نحن إذا دخلنا إلى المسجد أو إلى المسجد الجامع، أي مسجد من المساجد، قبل ما نقعد من صلي ركعتين تحت المسجد، لما ندخل إلى الكعبة المشرفة من طوف هذا الطواف، لمن حج حج الإفراد يقال له طواف القدوم. طواف القدوم. هلأ اللي عامل عمرة ودخل بنية العمرة بيكون طواف عمرة، اللي عامل حج وعمرة ودخل هذا بيكون بالنسبة له شيء آخر. كل له حكم يعني في الإسلام، لكن التفاصيل تحتاج إلى وقت آخر إن شاء الله. المهم من كلام جابر أنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. معناه لما دخلنا إلى المسجد الحرام أتينا إلى الكعبة المشرفة وطافوا حول الكعبة المشرفة، لكن قبل أن يبدأ بالطواف قال استلم الركن، معناه مسح على الحجر الأسود. لذلك من استطاع أن يصل إلى الحجر الأسود، عم نحكي عن الرجال، أن يمسح الحجر وأن يقبل الحجر فليفعل، من غير أن يزاحم غيره ومن غير أن يؤذي غيره إذا استطاع. يعني اليوم نادر اللي بيوصل للحجر من غير يعني مزاحمات وما شابه ذلك، لكن باللطف إن الله يسر له أن يفعل طوبى له عند الله سبحانه وتعالى. شرط أنه ما يأذي غيره، لأنه مسح الحجر استلام الحجر الأسود ليس من الفرائض وليس من الواجبات، يعني ما شيء بتعلق بصحة الحج أو بعدم صحة الحج. فلذلك إذا أردنا أن نتبرك بتقبيل الحجر الأسود ليس على أن نؤذي غيرنا، ليس على أن نجرح فلانا أو نسب فلانا مثل ما نسمع من بعض الناس ومنشوف منهم ما شابه ذلك. المهم جابر يشرح هذا الأمر، أننا أتينا إلى المسجد الحرام، أتينا إلى الكعبة المشرفة، قبل أن نبدأ بالطواف استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن الحجر الأسود ومسحه، ثم طاف عليه الصلاة والسلام وطاف سبع أشواط سبع مرات، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. في أول الطوافات الثلاث الرجل يفعل هذا الرمل. ما هو الرمل؟ يعني بيمشي بسرعة مع تقارب الخطى. بالأربعة الطوافات الأخيرة بيمشي عادي. هلا النساء بكل طوافاتهم بيمشوا عادي، أما الرجل بأول ثلاث مرات أول ثلاث أشواط يسرع، مش أنه بيهرول وبيركض وعم يعمل سبق مع غيره، يعني يسرع مع تقارب خطواته يسرع الزيادة. هذا لأنه في طواف عيكون بعده في سعي، أيوة. عيسعى بعده، بيعمل هيك الإنسان منا، وبهذا الطواف اللي هو بعده سعي يسن للرجل الاطباع، يعني لما يحط الرداء على كتفيه بيجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأيمن وبيجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، فبيكون منكبه الأيمن مكشوفا، هذا بنسميه الاطباع، يعني بينزل هذا الرداء من طرف اليمين إلى تحت إبطه اليمين، أيوة. بيلقيه على كتفه الأيسر فبيبين الكتف الرجل الأيمن مكشوف. هذا في الطواف لما بده يطوف طواف بعده سعي، هذا الطواف يفعل هذا. هلأ لما يطوف طواف الوداع آخر طواف بده يطوفه ما يعمل بعده سعي، فما أيوة. بيعمل اطباع، إنما بيعمل اطباع هذا الرجل لما بده يوصل للطواف يبدأ به بيعمل هيك، مش بيبقى ماشي طول مناسك الحج من وقت ما دخل مكة إلى يطلع على الطيارة كاشف كتفه اليمين. نحن ما عم نقول هذا حرام إذا كشف كتفه اليمين لأنه منه عورة من الرجل، لكن عم نحكي نحن عن السنة النبوية، أنه أمتين بيعمل هيك لما بيدخل بالطواف يبدأ بطواف بعده سعي بيعمل هيك. هلا بعده السعي بيكمل بالاطباع ولا ما بيكمل بالاطباع؟ كمان هذه مسألة خلافية بين المذاهب، الشافعية بيقولوا كمان بيكمل بالاطباع. الحاصل من الكلام أنه بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حول الكعبة المشرفة قال جابر بن عبد الله: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الطواف سبع مرات حول الكعبة المشرفة، والطواف يبدأ به من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود تعد مرة، ثم هكذا مرة ثانية إلى سبع مرات. يقينا بده يكون اللي عم يطوف حول الكعبة المشرفة على وضوء، على طهارة كاملة، بده يكون ساتر للعورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة بده يكون ساترها، والمرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين، ما بتبين لا ذراعها ولا عضدها ولا ساقها ولا عنقها، بدها تكون مسترة، ما لا يظهر منها إلا الوجه والكفين. وبده يكون الطائف حول الكعبة، بده يكون كتفه الأيسر إلى الكعبة المشرفة، مش بيطوف كتفه اليمين للكعبة، ولا بيكون صدره للكعبة ولا ظهره للكعبة، بده يكون الجهة اليسرى الكتف الأيسر مقابل الكعبة المشرفة. إذن بده يكون على وضوء، على طهارة كاملة، ساترا للعورة، وكتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة، وبده يكون بعيد عن الكعبة، ما حاط إيده على الكعبة وعم يدور، ما حاط إيده على الشاذروان، هذا قطعة الخام اللي تحت الكعبة،
1: أيوة.
0: ولا حاط إيده على الحجر إسماعيل، ولا هو من داخل الحجر إسماعيل. أمام الكعبة في شيء نصف دائري بنسميه حجر إسماعيل. هذا كله محسوب كان من الكعبة، لكن بسبب ما حصل في الماضي أيام قريش، لما صار في مثل سيول وأرادوا تجديد بناء الكعبة، ما كان عندهم ما يكفيهم من المال، فاقتصروا على هذا القدر من الكعبة، واللي حولك نحط فيما بعد مثل نصف دائري، فانحسبت كلها من الكعبة، فبيكون الطواف حول الكعبة.
1: أيوة.
0: ما بيكون إيدنا على الكعبة ولا نحن داخل الكعبة ولا داخل حجر إسماعيل، بيكون نحن عم نطوف حوله.
1: نعم.
0: هذه أشياء الواحد اللي عم يطوف بده ينتبه له. ولا بيحصل أحيانا أثناء الطواف فلان دفع فلانا لو كان من غير قصد، فأحيانا البعض بصير ظهره للكعبة أو بصير صدره للكعبة أو بيوقع أو بده ينتبه.
1: شو بيعمل؟
0: بده يحافظ على أنه يكون دائما كتفه الأيسر إلى مقابل الكعبة. إذا كان تغير صار ظهره للكعبة ولا صدره للكعبة، بده يقول أنا بدي أرجع أرجوع إلى المحل والمكان اللي هني تغير فيه.
1: أيوة.
0: صدري أو ظهري إلى الكعبة لحتى أكمل، وإذا ما قدرت أرجع لورا، وهو غالبا ما في يرجع لورا بسبب الزحمة، بكمل ويأتي بشوط آخر. فإذا براعي هذه الأمور اللي ذكرناها، بده يكون على وضوء، على طهارة كاملة، وستر العورة، وكل ما بيناه.
1: طيب إذا شك بعدد الطواف الذي فعله،
0: هلا هو عم يطوف قلنا بده يكون 7 مرات يقينا.
1: أيوة.
0: إذا طرأ على قلبه الشك من غير يعني خواطر من الشيطان والوسواس، لأنه بعض الناس بتوهمه، فإذا كان حقا هو شك منه، بيبني على الأقل. إذا قال أنا عملت 7 ولا عملت 6 بيقول 6، ثم بيعمل وحدة أخرى 7 حتى يتيقن أنه فعل 7 مرات. بعد ما ينتهي يسن له من السنة وليست من الأركان وليست من الواجبات على الراجح، هي من المسنونات، أن يصلي سنة الطواف 2 ركعات، سنة الطواف 2 ركعات، كمان يصلي عادة بعد الفاتحة بالركعة الأولى بنقرأ سورة الكافرون، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة بنقرأ الإخلاص. وين بيصليهن؟ جابر ابن عبد الله يروي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت. جعل المقام يعني مقام إبراهيم. شو يعني مقام إبراهيم؟ هناك أمام الكعبة، بقرب الكعبة، في شيء زجاج اليوم مطلم بالذهب، في من داخله أثر قدم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا الموضع الذي فيه من أثر قدم الخليل إبراهيم عليه سلام الله يقال له مقام إبراهيم. مش معناته أنه هو مدفون هناك، هذا يقال له مقام إبراهيم. اللي بيقدر وبيستطيع أن يجعل المقام مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، يعني هو بيصلي خلف المقام.
1: أيوة.
0: بيكون المقام إبراهيم بينه وبين الكعبة المشرفة، فليفعل. هكذا النبي فعل، ما استطاع أن يصلي بهذاك المكان لأنه يعني بتعرفوا زحمة كتير والناس عم تطوف، وقد يتسبب أنه يوقع أو يسبب لا إلا ما هنالك، بيصلي في أي مكان في المسجد، يعني ما يحشر حاله ويضايق حاله أو يضايق غيره، معه متسع، يعني حتى لو راح صلى ببيته بيمشي الحال. المهم أنه أن يصليها، وهذه مسنونة. ثم يتابع هذا الصحابي الجليل فيقول: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة صلاة ركعتين رجع إلى الحجر الأسود استلمه ومسحه يعني. وهذا لمن يستطيع أن يفعل ذلك. نحن هذه الأيام يعني من الصعوبة بمكان أنه يقدر الإنسان يعمل هذه الأشياء كلها. أنه أول ما يبدأ بالطواف بده يجعل الحجر الأسود، وبعد ما ينتهي من الصلاة بده يجعل الحجر الأسود بسبب الزحمة الكثيرة يعني. منه شيء سهل أبدا أبدا، بده يغتنم أوقات معينة ليتقدم نحو الحجر. ما شاء الله دائما الناس هناك وكل يريد أن يتبرك وأن يقبل هذا الحجر الأسود، وهو حجر مشرف مكرم يعني. بقي منه بعض الحجرات موجودة هناك محطوطة ضمن سياج من فضة محافظة عليه، وإلا هو في الأصل هو أصله من الجنة، نزل من هناك وكان أبيض ومشرق، لكن عبر الأيام وهذه السنوات الطويلة وصار إلى فترة من الفترات كمان فترة طويلة معدودة صار المشركون يتمسحون به فصار أسود، فسمي بالأسود لما في ذلك من عبر كثيرة. أنه هذا الحجر كان أبيض وتمسح به المشركون قلب أسود، يعني إذا كان بإيدهم هيك صار، ما بالك بقلوبهم، معناتها قلوب الكفار أشد ظلمة. الحاصل من كلام سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الصلاة رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا. بعدما انتهى من تقبيل واستلام الحجر الأسود خرج من باب الصفا لأجل السعي. وهنا نتكلم إن شاء الله عن السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة هذه أشياء يعني لابد من مراعاتها، لأن الإمام الشافعي وهناك عدد كبير من أهل العلم اعتبروها من الأركان من الفرائض، يعني بدون السعي ما بيصح الحج، بدون السعي ما بتصح العمرة. وفي بعض المذاهب بيعتبروها من الواجبات، يعني بيعتبروها أقل من الفرائض لكن هي واجبة، من تركها بكون آثم، بس ما بيعتبروا أنه حجه فسد، إنما بيعتبروا أنه عليه دم، عليه فدية، عليه أنه يذبح. هو القولان يعني الأشهر بين أهل العلم. بتابع جابر فيقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ عليه الصلاة والسلام، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال النبي أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. إذا نظرنا إلى الآية إن الصفا والمروة، فقال النبي أبدأ بما بدأ الله به، يعني بداية السعي بيكون من الصفا. الصفا جبل والمروة جبل، بيناتهم وادي. والقصة معروفة ما حصل مع السيدة هاجر لأجل أنها تريد أن تبحث عن ماء لولدها إسماعيل عليه السلام. صعدت الصفا ثم نزلت إلى الوادي ثم صعدت إلى المروة، وهكذا راحت 7 مرات تبحث عن الماء. فنحن نفعل هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نسعى بين الصفا والمروة، وهذا من شعائر الله سبحانه وتعالى. ولكن بداية السعي يكون من الصفا. هلأ بسبب يعني الأبنية الجديدة والتسهيلات ما بقى في وادي، كلياته صار مطموم وحاطين عليه بلاط ورخام وإلى آخره، فصار سهل يعني ما ننزل بوادي بنطلع بجبل، إنما ذاك المكان بعضه محفوظ. لكن هذا المكان له حدود، من حيث الطول له حدود معينة بيكون بين جبلين، ومن حيث العرض كمان له حدود معينة بيكون بين الجبلين. يعني ما بنسعى خارج ما بين الجبلين، ما بنروح على محل آخر بنسعى ونقول احنا سعينا، بده يكون سعينا ضمن هذه المساحة المعينة اللي كانت أيام النبي وأيام الصحابة وأيام السلف الصالح إلى يعني سنوات طويلة. لذلك مطلوب من الحجاج والمعتمرين ولا سيما أصحاب الحملات ينبهوا أنه فليكن سعيكم ضمن هذه الحدود التي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. توسع بالعرض يعني إذا رحنا يمين ولا رحنا شمال وكان السعي خارج ما بين حدود الجبلين ما هو الجبل كمان له عرض
1: صحيح.
0: فإذا كان السعي بيكون خارج ما بين الجبلين بيكون عم نسعى نحن سعي غير صحيح. هلا إذا طلعنا طلوع طابق أول طابق تاني طابق رابع طابق عاشر إلى آخره ما دام ضمن حدود ما بين الجبلين بيكون صحيح ما في إشكال. لكن بالعرض بدنا ننتبه ما نروح إلى ما هو خارج ما بين الجبلين. وما بدنا نكتفي بقول بعض الناس شفت ناس هيك عملوا بدي أعمل لك ما أكترهم شو عملوا بساوي. نحن بنقول شو الشرع بيقول
1: أيوة.
0: شو الإسلام بيقول شو ما مضى عليه أهل الإسلام من 1400 سنة إلى اليوم. فلذلك مطلوب من أصحاب الحملات ينبهوا على هذه الأمور ويكون السعي ضمن حدود المسعى الأصلي الذي كان أيام النبي. والحمد لله أهل العلم ضبطوه قديش عرضه بالأذرع وبالأمتار وقديش طوله بالأمتار وبالأذرع ضبطوه الحمد لله وحددوه وإلى آخره. فإذا كان رحنا وشفنا خارج هذه الحدود ما نسعى فيها. كان العلماء ينبهوا كتير ما تطلعوا خارج ما بين الجبلين خليكم ضمن هذه الحدود حتى يكون السعي صحيح. أنا بنبه عليها لأنه بعض الناس ما عم ينتبهوا واللي ما كان يعرف من 4 سنين 5 سنين 6 سنين اللي ورا ما كان يعرف شو كان. إذا راح اليوم بقول أوف ما شاء الله ما أوسعها ما عم يعرف الفرق بين اليوم وبين ما كان في الماضي. منأكد على أنه يكون السعي بين الصفا والمروة والسعي بيكون ما بين الجبلين والبداية بتكون من جبل الصفا. من الصفا إلى المروة ما شرط تطلع على الجبل لفوق
1: أيوة.
0: لكن لو وصلت إلى هناك بيمشي الحال في حدود بتوصلك لهنيك وعلامات بتدل على أنت وصلت لهناك يكفي ذلك. هلا اليوم حاطين قسم من الجبل ضمن زجاج لكن لو وصلت أنت لحد الزجاج بيكون دخلت يعني ضمن الحدود الأصلية
1: بيمشي الحال
0: هذا من حيث الطول. فإذا يبدأ بالصفا كما النبي فعل من الصفا إلى المروة بتعد وحدة ومن المروة إلى الصفا هي اثنين وهكذا 7 مرات يعني تبدأ بالصفا وبتنتهي بالمروة. هذا بيكون السعي بين الصفا والمروة. هلا السعي يعني من باب التخفيف الله خفف علينا ما جعل الوضوء شرطا لصحة السعي. إذا كان واحد عم يسعى وهو متوضئ بيكون أحسن وأحسن منيح وهذا الأفضل. افترضنا عم يسعى هو منه على وضوء ما بنقول له أنت سعيك باطل وسعيك منه صحيح. لا بصح السعي لو كان على غير وضوء بيختلف عن أمر الطواف حول الكعبة المشرفة. يعني من أدق مناسك الحج هو الطواف من أدق مناسك العمرة الطواف. بدي انتبه كتير على هذا الأمر. في ناس ما بيراعوه بدأ انتباه وبدأ مثل حلقات علمية وتوعية لا سيما لمن يريد أن يذهب لأداء هذه المناسك يتعلم هذه الأحكام بكل جدارة. ما يستحي ما يقول يلا شفتهم عم يدوروا حول الكعبة أنا بدور معهم ما بيعرف شو بيطرق معهم. واحد يتعلم الأحكام قبل أن يبدأ بها. الحاصل من كلام جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقي عليه ارتقى إلى جبل الصفا. هلأ نحن ما نقدر نوصل لفوق. فقال حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وصل النبي عليه الصلاة والسلام طلع على الجبل واستقبل الكعبة المشرفة. لما وصل لفوق رأى الكعبة المشرفة. هلأ نحن اليوم بهالأيام صار في أبنية وصار في حواجز وصار في طوابق للصلاة ما بقى مثل الأول. يعني صار متيسر نشوف كل شيء بعيوننا. تغيرت الأشياء. صعد إلى الجبل ورأى الكعبة المشرفة واستقبل القبلة فوحد الله وكبره قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى إلى جبل الصفا قال هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الكلمات ما شاء الله لها من المعاني الشيء العظيم في معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى والاعتقاد الصحيح الذي عليه الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. لما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي هزمهم، هزم الأحزاب، هؤلاء الذين تحزبوا على رسول الله يوم الخندق. وكان هذا الخندق في شوال في السنة الرابعة من الهجرة، أو كما قال بعضهم في السنة الخامسة من الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال وهزم الأحزاب وحده، يعني الله هزمهم من غير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هذا بدل على صحة ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد الصحيح، وهو اعتقاد الأنبياء والمرسلين، أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ولا خالق سواه، وأن العبد لا يخلق فعله، العبد لا يخلق فعله، ولو كان هذا الفعل نعمله باختيار منا لكن ليس بخلقنا، نحن ما نفعله بإرادتنا هو كسبنا. أما من خلق هذا الفعل؟ الله، الله خلقنا وخلق فينا هذا الفعل. قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون، خلقنا وخلق أعمالنا. فإذن الله تعالى هو خالق كل شيء، هذا معنى وهزم الأحزاب وحده. ليش قال وحده؟ لأنه وحده سبحانه هو الخالق. حتى لو كان في جيش من جيوش المسلمين وهزم المشركين، هذا بيكون هني سبب، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هم أي الجيش الإسلامي ما خلقوا هذا الفعل، إنما خلق الله فيهم هذا الفعل فكانوا سببا في ذلك، أما الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فإذن تبين معنى من هذا الحديث أن النبي صعد على الصفا واستقبل الكعبة المشرفة ودعا الله تعالى بهذه الدعوات وذكر الله تعالى بهذا الذكر الذي ذكرناه آنفا. وهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان الذي يعمل السعي، أن يفعل ذلك وأن يدعو وأن يكرر الذكر والدعاء 3 مرات. هكذا ذهب السادة الشافعية استدلالا من هذا الحديث ومن غيره. قال جابر رضي الله عنه فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال جابر ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ثم نزل إلى المروة. ثم النبي نزل من الصفا متابعا سيره إلى جبل المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. كان في ذاك الوقت ما زال الوادي يعني شيء منخفض عن الجبلين، أما هلأ مثل ما ذكرنا أنه كله مطموم ويعني سهل المشي عليه. لكن لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطن الوادي سعى، معناته يعني شد أكثر بالمشي وأكثر بالخطى، مثل شبه هرولي، مش أنه عم يهرول، مثل قريب من الهرولي لحتى يتابع سيره نحو الجبل. كيف واحد بده يمشي بسرعة حتى يوصل يطلع على الجبل وهو مرتاح، ما كان عم يمشي على مهله، لحتى يصعد إلى جبل المروة بده يشد على نفسه بالخطوات وشبه أنه يهرول مش أنه يركض. وهكذا ما ينبغي أن يفعله الرجل أثناء السعي. المرأة بتبقى على حالة على مشيها كعادتها. أما بالنسبة للرجل هذا من المستحب وليس من الواجبات. إذا وصل إلى هذا المكان واليوم حطوا له علامة مثل ضوء أخضر من الجهتين، من جهة الصفا ومن جهة المروة، بين هالعلامين الأخضرين بشد بالسعي، يعني بشبه بهرول، هذا من الرجل مستحب. الله إن ترك ذلك لا يكون عاصيا، ما بيكون وقع في الحرام ولا بيكون بأثر على صحة السعي بالمرة، بيبقى السعي هو سعي صحيح. فإذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى، نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. يعني ما بيبقى مكمل مهرول نحو المروة، إنما في قسم قدر معين من المساحة في الأرض بهرول فيها أو شبه بهرول فيها، ثم بتابع سيره وسعيه ماشيا حتى وصل إلى جبل المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. يعني يسن عليها من الذكر والدعاء، يعني كما أنه رقي جبل الصفا رقي جبل المروة، مثل ما فعل من السنة على جبل الصفا يفعل كمان على جبل المروة. نحن في هذه الأيام منه بمستطعنا نفعل مثل هذا اليوم، نطلع على جبل المروة كله مسكر ومحاط بزجاج، لكن فينا نوصل إلى ذاك المكان القريب. قال جابر: ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني كان آخر السعي هو المروة، بدأ بالصفا ثم انتهى بالمروة. قديش من عد بيناتهم؟ 7 مرات، من الصفا إلى المروة مرة، ومن المروة إلى الصفا هي 2، وهكذا 7 مرات. يعني يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. على أثناء السعي في أذكار، في أدعية، في أوراد بيقراها، بحب يقرأ قرآن، حتى لو سعى هو ماشي ما عليه إشكال، بيبقى السعي صحيح، لكن أحسن يشتغل بالذكر والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي الإنسان يتعلم، أنا شو بدي أعمل بهاللحظات بهالدقائق خلال السعي، ماذا أفعل؟ بدل ما يقعد يحكي على التليفونات مثل بعض الناس بيفتحوا التليفون، وأشياء عجيبة غريبة واحد هناك يراها بتوقع من الناس غير هيك، لكن لما يروح ويشوف بعينه ما قيل لنا سابقا شفنا كذا وكذا، لما نشوفه بعيننا نزداد يقين أنه في ناس حقيقة قلوبهم لاهية، أجساد هناك لكن قلوبهم أفكار بمحل تاني، مشغول بشي تاني. نحن من نروح طاعة لله سبحانه وتعالى، فنؤدي هذه الطاعة على الوجه الذي يرضي الله، ونأمل ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا. فإذا قبل الله سبحانه وتعالى منا فنحن بخير. فإذا بعدما طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف الذي تكلمنا عنه 7 مرات، ثم صلى سنة الطواف، ثم ذهب إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة 7 مرات يقينا، بيكون احنا أنهينا بيان ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الطواف وأمر السعي.
1: أكيد لضيق الوقت لن نستطيع أن نكمل معك هذا الحديث الشيق والممتع الذي يعني زاد فينا الشوق والحنين لتلك الديار بهذا الوصف، يا ليتنا كنا معه
0: عليه الصلاة والسلام. بدنا إن شاء الله نكمل ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد.
1: سنتابع
0: إن شاء الله،
1: سنتابع الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل عن هذه الصفة الجميلة الرائعة التي بدأت بها اليوم فضيلة الشيخ، أتحفتنا بهذا الوصف لحج النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير، والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدى أولئك بفضله ورحمته، وأضل الآخرين بعدله وحكمته. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، أحبابنا الكرام، وصلنا إلى الحديث 45. يقول الحافظ النووي رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد، أي المحمودة شديديته شرعا بالصرعة. يقول ابن حجر: الذي يصرع الناس كثيرا بقوته، والهاء للمبالغة في الصفة. أما الصرعة بسكون الراء فبالعكس، وهو من يصرعه غيره كثيرا. وكل ما جاء بهذا الوزن بالضم والسكون فهو كذلك، كهمزة ولمزة وحفظة وخدعة وضحكة. ووقع بيان ذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم، وأوله: ما تعدون الصرعة، ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال ابن التين: ضبطناه بفتح الراء، وقرأه بعضهم بسكونها وليس بشيء، لأنه عكس المطلوب. وقال: وضبط أيضا في بعض الكتب بفتح الصاد وليس بشيء. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي رواية أحمد من حديث رجل لم يسمه: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصرعة كل الصرعة، كررها ثلاثا، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه فيصرع غضبه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد، يعني المحمود، من يملك نفسه من الوقوع في المنهيات عند الغضب. يقول ابن علان: وذلك إنما يكون لمن راض نفسه، يعني روضها بسياسة الاتباع واقتدى بالمصطفى في سائر الأحوال، فلم يحمله الغضب على الوقوع في أسباب الهلاك في دينه. والغضب يا أحبابنا بالتحريك لغة ضد الرضا، وسببه حصول مخالف لمراد الإنسان ممن هو دونه وتحت يده، فيحصل منه تلك الحالة المقتضية لفعل ما لا يجوز من قتل أو ضرب أو سب. فمن حفظ نفسه عن ذلك وقادها بزمام الشريعة وكظم غيظه وعفى، فاز بالدرجة العليا وكان محمودا شرعا. أما إن انتقم بقدر ما أذن فيه الشرع من التأديب فلا بأس بذلك. والغضب يا أحبابنا إذا أطلق على العبد فإنه يراد منه كما نعلم الانفعالات العصبية وغليان الدم في العروق، أما إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى فإنه يراد منه إرادة الانتقام. ومثل هذا ما جاء في صحيح مسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. قيل في شرح هذا الحديث يا أحبابنا: يجب الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي، وأن صفاته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتبدل ولا تحدث له صفة لم تكن في الأزل، لأن صفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله ليس معناه أن الله تعالى يوصف بالتأثر والانفعال وبالغضب الذي هو غليان الدم في القلب، فهذا كله مستحيل على الله. وقال إمامنا الطحاوي رضي الله عنه في العقيدة الطحاوية التي هي منتشرة في الأرض: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن وصف الله بشيء من ذلك، الغضب الذي هو للإنسان، وصف الله به فهو مشبه، والمشبه يا أحبابنا كافر. وإنما يفسر هذا الحديث على معنى إرادة الانتقام وشدة العذاب التي تصيب هذا الكافر. ومن المفيد هنا أن نذكر ما قاله الحفاظ والفقهاء في شرح الحديث الآخر الذي رواه البخاري وفيه: فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. هذا الحديث يا أحبابنا يقصد به أثر الغضب، ليس الغضب الذي هو صفة ذاتية لله. يقول أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي في شرحه في كتابه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ما نصه: غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. يقول المراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العقوبة إلى المغضوب عليه. وقال الحافظ النووي: المراد ما يظهره تعالى من انتقامه في من عصاه وما يشاهده أهل الجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. هذا عن أهوال يوم القيامة يا أحبابنا، ليس عن عذاب جهنم. ولا ريب أنه لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله. وقال الفقهاء ما نصه: والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما نطق به القرآن بقوله تعالى: رضي الله عنهم، وفي حق الكفار: وغضب الله عليهم ولعنهم. والأصل يا أحبابنا أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، أو بما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع الله سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. ثم يا أحبابنا، الغضب بالنسبة للخلق تغير يحصل عند غليان الدم في القلب بإرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. والغضب إذا وصف الله به يكون بمعنى إرادة الانتقام، وإرادة الانتقام أزلية. هذا المعروف يا أحبابنا عند الأشاعرة في عباراتهم، فإذا وصف الله بالرضا يكون عبارة عن إرادة إنعامه على عباده، وهذا هو معنى الرحمة أيضا، وليست رحمته رقة القلب. فقد كان السلف إذا أرادوا اختصار العبارة يقولون: الله يغضب ويرضى بلا كيف. مالك بن أنس، الليث بن سعد، سفيان الثوري، الأوزاعي رضي الله عنهم، هؤلاء لما يذكرون الصفات التي وردت في حق الله تعالى مما قد يتوهم بعض الناس أنها كصفات المخلوقين، هذا لقصر أفهامهم، كانوا رضي الله عنهم يقولون بلا كيف، يعني لا تشبه صفات المخلوقات. أما الخلف وبعض السلف أولوا فيقولون رضا الله إرادته الرحمة، وغضبه إرادته الانتقام، أرجع الصفتين إلى الإرادة، وكلا القولين صحيح ما فيه بأس. وهذا الحديث يا أحبابنا يدل على شدة مغالبة النفس وقهرها، فإنها في بعض الأحوال تكون أشد أعداء الشخص، وقد قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه عند رجوعه من بعض الغزوات: رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وفي بعض الروايات سماه قال جهاد النفس والهوى، وذلك لما يجد الشخص عادة من المشقة في مجاهدة نفسه وهواه، فمحاسبة النفس فيها نفع للمسلم ورفع للدرجات، وهي شديدة إلا على من يسرها الله عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، يعني بستان، فسمعته يقول: وبيني وبينه الجدار، وهو خلف الجدار، سمعته يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. انظروا إلى خوف هذا الخليفة الراشد من الله، جزاه الله عن الإسلام خيرا. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي في تفسير هذه الآية، قال: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ هكذا يعني شأن المؤمن الكامل، بنتبه لكلامه، بحاسب نفسه، بعاتبها. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ وهكذا حال المؤمن، يراقب نفسه، يراقب كلامه، يراقب طعامه، يراقب شرابه. أما العاجز، يقول الحسن البصري: والعاجز يمضي قدما لا يعاتب نفسه. وقال أيضا: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وروي عن ميمون بن مهران قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. وكان مالك بن دينار يقول: رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله، فكان هو لها قائدا. يقول إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت نفسي، فقلت مخاطبا نفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال فقلت فأنت في الأمنية فاعملي. وروي عن وهب بن منبه قال مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه وهو يقوم في الليل يصلي يدعو الله عز وجل منكسرا له متذلل له يطلب منه ما شاء، وساعة يحاسب فيها نفسه. هذه كثير من الناس يغفلون عنها اليوم، من تجده يجلس يحاسب نفسه؟ قد يحاسب شريكه أما لا يحاسب نفسه. وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، يذهب إلى أهل العلم إلى أهل الفهم الذين يرشدونه إلى الخير وينهونه عن الشر. وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب، وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا للسانه مقبلا على شأنه. انظروا إلى هذا الكلام يا أحبابنا، عارف بزمانه حتى يعرف ما ينفعه، يعرف ما ينفعه ويبتعد عما يضره، حافظا للسانه فلا يتكلم إلا فيما فيه مرضاة رب العالمين، مقبلا على شأنه أنه هو سيأتيه الموت وسيذهب إلى القبر ثم هناك القيامة ثم هناك جنة أو نار، فيقبل على شأنه معناه يصلح حاله. كيف يصلح حاله؟ بأداء الطاعات واجتناب المحرمات. وجاء عن الحسن رضي الله عنه قال المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم، وإن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. الحديث 46. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو سليمان بن صرد أبو مطرف الخزاعي الكوفي الأمير، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه يسار، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان، وكانت له سن عالية وشرف في قومه. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم تحول فنزل الكوفة، وحين نزلها المسلمون وشهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين رضي الله عنه، كانت له رواية يسيرة، فقد روى عن أبي بن كعب وعن جبير بن مطعم، وروى عنه يحيى بن يعمر وعدي بن ثابت وأبو إسحاق وآخرون. كان دينا عابدا رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا. يقول سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي يسب كل منهما صاحبه، وأحدهما قد احمر وجهه، يعني صار أحمر الوجه من شدة الغضب وتدفق الدم في وجهه، وانتفخت أوداجه، وهي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، واحدها ودج بالتحريك، وقيل الودجان عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة. المراد منها معناها اللغوي، الكلمة لما نقول الكلمة يعني المراد المعنى اللغوي اللي هي الجملة المفيدة، مش كلمة يعني بس مثلا أربع حروف، لا، إنما المراد من الكلمة المعنى اللغوي اللي هي الجملة المفيدة. لو قالها يقول صلى الله عليه وسلم بصدق أي ويقين لذهب عنه ما يجد من شدة الغضب ببركة الكلمات وتأثير همته الشريفة في ذلك عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد من شدة الغضب وشره. وأعوذ يا أحبابنا معناه ألجأ وأعتصم، والشيطان العاتي المتمرد من شاطأ احترق أو من شطن بعد، والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي المبعد من رحمة الله عز وجل. فقالوا له أي قال الصحابة لذلك الرجل المغضب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا منهم يا أحبابنا رواية للحديث بالمعنى ليس بعين اللفظ والمبنى، هذا يدل على جواز ذلك لمن كان عارف به. وهنا يا أحبابنا ينبغي أن ننبه أنه يجب على المكلف بغض الشيطان، أي أن يكرهه، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه منه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا. والشيطان هو الكافر من كفار الجن، ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. على كل حال، الشياطين يا أحبابنا أعداء المؤمنين، هم أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن علينا أن نبغض الشيطان، هذا واجب علينا، كراهية الشيطان واجب بالقلب، لأن الله تبارك وتعالى قال لنا يعني أمرنا: فاتخذوه عدوا. هذا أمر، والأمر هنا بمعنى الفرض يعني بمعنى الواجب. لذلك يا أحبابنا نحن نبغض الشيطان ولا نحبه. وكذلك ليعلم أن إبليس الخبيث هذا الشيطان لم يكن ملكا كما يتوهم بعض الناس. اليوم بعض الناس يظنون أن إبليس كان من الملائكة ثم عصى أمر الله تعالى، حتى إن بعضهم يظنون أنه كان طاووس الملائكة. والحقيقة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن إبليس لم يكن ملك، إبليس كان من الجن، وكان في أول أمره مؤمنا يعبد الله مع الملائكة، فلذلك لحقه الأمر بالسجود لآدم عليه السلام، لأنه كان مع الملائكة، فلما أمر ربنا الملائكة أن يسجدوا لآدم هو كان معهم، فشمله الأمر الإلهي، لكنه فسق لأنه ليس ملك، الملائكة لا يعصون الله، فسق عن أمر ربه ورفض السجود واعترض على الله والعياذ بالله، فطرد من رحمة الله ولعن إلى أبد الآبدين. واليوم كمان نحتاج أن نبين يا أحبابنا بسبب ما نسمع من العجائب والغرائب أن إبليس كافر، لأن بعض الناس يقول لك إبليس ليس كافرا، بعض الذين يطلعون على الفضائيات يقولون إبليس ما كفرش، يقولون إبليس لم يكفر. والله تعالى يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بعد هذه الآية من يقول بخلافها هذا يكون مكذب للقرآن. ثم يا أحبابنا الله تبارك وتعالى بشر هذا اللعين الخبيث إبليس بنار جهنم التي سيدخلها في الآخرة هو ومن اتبعه من على الكفر من الجن والإنس. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلما علم إبليس اللعين أنه مطرود من رحمة الله تعالى في الآخرة وأن الله عز وجل قد بشره بنار جهنم، أراد أن يفسد الإنسان حقدا وكراهية وأن يجعله مثله من أهل جهنم. قال الله عز وجل إخبارا عن عدوه إبليس اللعين: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. صار إبليس اللعين في هذه الحياة الدنيا يتربص ببني آدم ويقف لهم بكل طريق فيه خير لهم وطاعة وعبادة لله عز وجل ليصدهم عنه. صار هذا العدو عدوا للإنسان ظاهر العداوة، يزين له أبواب الكفر والضلال ويشجعه على أعمال الشر والمعاصي، حتى إذا جاء يوم القيامة تخلى عنه وأعلن أنه بريء منه. قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. انظروا يا أحبابنا، هذا يتبرأ ممن تبعه يوم القيامة. هذا إبليس الكافر الخبيث يقود أتباعه الشياطين فينشرهم في نواحي الأرض ليضلوا الناس، وينشر الكفر والضلال والبدع الفاسدة، وليوقظوا الفتن بين الناس. فالشيطان عدو مبين للإنسان، فلنحذر من فتنة الشيطان اللعين ومن ألاعيبه ومكره وحيله، ويكون ذلك بالتحصن بسلاح العلم الشرعي، وأن نعمل بما تعلمنا حتى نحذره فنخالفه ولا نعمل بوساوسه، بل نتبع نبينا الأكرم فيما جاءنا به صلى الله عليه وسلم، فنؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات، وبذلك نكون من المتقين الفائزين يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتون.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي
0: 9750-7938.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

0: أعزائنا الكرام، نبقى الآن مع برنامج أنوار الحج والعمرة.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، الحج فريضة عظيمة مباركة ومؤتمر إسلامي لمئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لغاتهم، يتوافدون إليه من مشارق الأرض ومغاربها، فيه يتعارفون ويأتلفون ويتباحثون، وهو مطهرة للنفس، مرضاة للرب، وتمرين عملي للمسلم على الصبر والجهاد وتحمل المشاق والصعاب، وهو رحلة من رحلات العمر المباركة، فيها الطاعات والعبادات، وفيها التعاون على البر والتنافس على عمل الخير. فيا سعدة من تشرف بحج بيت الله الحرام، ويا فوز من أسعد بزيارة قبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فها هو موسم الحج قد أقبل، وازدادت الأشواق، وهاج بالقلوب الحنين لأداء فريضة الحج العظيمة، وتاقت نفوس المؤمنين للذهاب إلى تلك الديار، أشرف بقاع الأرض، مكة المكرمة، والمدينة المنورة الطيبة المباركة. وها هم قاصدو بيت الله الحرام، منهم من توجه إلى هناك، ومنهم ما زال في طور الاستعداد. ها هم يتدفقون من كل حدب وصوب، برا وجوا وبحرا، يتلاقون مع بعضهم البعض في رحاب مهبط الوحي. بلاد الهدى، بلاد الهدى والجود والوحي والندى، ومهد الكتاب المستطاب الممجد، تهادوا إلى ساح كريم مطهر، تنادوا لديه من مسود وسيدي. ويجتمعون من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر يوم العيد على جبل الرحمة، وألسنتهم رطبة بالتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، يلتمسون رضا الله ويرجون رحمته. ويطوف الحجاج ابتداء من منتصف ليلة العيد حول الكعبة الشريفة، مهللين ومكبرين، متجردين من مباهج الدنيا وزخرفها. هذه الكعبة التي مكن الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار من أن يحرروها من عابد الأصنام الذين كانوا يميلون مع أهوائهم فيعبدون ما تصنعه أيديهم، ومكنهم من أن يرفعوا فيها نداء التوحيد وعبارات التقديس والتمجيد لله المعبود بحق، والذي لا معبود بحق سواه. ثم إن الحجيج يزورون الحبيب الأعظم والنبي الأكرم سيد المرسلين وخاتم النبيين، من محى الله بنور هديه الظلمات، وهدى ببيانه من هدى من إنس وجان. يقصدون المدينة زائرين على النبي مسلمين، يدعون في مسجده الشريف به متوسلين ومتبركين. فما أجمله من منظر حين يودع الأهل والأحباب والأصدقاء المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وهم يرددون وقت رحيلهم هتافا مؤثرا بخشوع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا تفرح القلوب وتسر النفوس ومكة أحب أرض الله إلى الله. ومن فوائد الحج العظيمة أن الحج يجتمع فيه مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لهجاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتعارفون ويتزاورون ويتحابون في الله. وفي الحج تعاون على البر وتنافس على عمل الخير وتعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب. فينبغي على الحاج أن تكون له وقفة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح في أداء هذه الفريضة العظيمة، فكل نفس ذائقة الموت. هناك يقف المسلمون يدعون ربهم، فدينهم واحد وكتابهم واحد وقبلتهم واحدة، يقف الجميع متجردين من طلب مباهج الحياة الدنيا، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم. فلنأخذ من موقفهم هذا دافعا للعمل على تلاقي المسلمين، معبرين فيه عن محبتنا لبعضنا البعض وتآلفنا واعتصامنا بحبل الله المتين. نسأل الله تعالى أن يسهل لنا حج بيته العتيق الطاهر وزيارة حبيبه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. على نوق من الأشواق أحدو، ألا يا نوق للمختار سيري، لربع مدينة ضاءت وفاحت بها الأطياب من أحلى عبيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار الحج هي فريضة عظيمة مباركة يشرق سناها علينا كل عام. إنها فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح الله بها بابا واسعا للإنابة والتوبة إليه سبحانه. وبرنامجنا أنوار الحج والزيارة وسيلة لمعرفة شيء من لمع هذه المناسبة الراقية، فلا تفوتوه على أنفسكم.

0: ليش عم تبكي يا بابا؟
1: مشتاق يا بابا بس ما في شيء.
0: مشتاق لشو؟
1: مشتاق للحج وزيارة الحبيب.
0: طيب ما انت حجيت انت وماما هيديك السنة.
1: يا يوسف يلي بدوق الطعمة بيشتاق لعطول.
0: لهالدرجة تعلق قلبك يا بابا؟
1: ايه لهالدرجة واكتر.
0: طيب احكي له.
1: هحكي لك.

0: بتبلش قصتنا يا يوسف من لما تبلش تجمع مصاري، لما تحسها مسيسرة لتروح تحج بيت الله الحرام، بكل ليرة بتجمعها من الحلال الصافي لتقوم بهالفريضة العظيمة، بتشعر بلذة ما بتعرفها من قبل. وبعد ما تاخد إجازة من الشغل ويوافقولك وتقدم وراءك، هون قلبك بيعيش بترقب، يا ترى حيطلع اسمه ولا حيتأخر ولا ما حيطلع؟ ولما يطلع اسمك بتحس كأنك حطير من الفرح، وبهالوقت بتكون عم بتجمع حاجيات ومستلزمات من مناشف الإحرام، إقشاط لتربط المناشف وتحط فيه مصرياتك، مشاية، صندل، ووكمان مع أشرطة مدائح من شان تعبي وقتك أثناء السفر الطويل، كاميرا لتبقى صور هالذكريات الحلوة، صابون مش مطيب يعني مش معطر، أدويتك الخاصة، شنطة كبيرة، عبايات وقلنصوة، وبتصير تعد الأيام مناطرة والساعات والدقايق إمتين موعد الطيارة حيجي، والناس بتحملك رجاء تدعي لهنيك عند باب الكعبة وتحت ميزاب الكعبة بتفريج الكرب وتسلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وما سألت يا ابني عن شغلة مهمة.
1: شو هي يا بابا؟
0: مهم كتير الواحد قبل ما يروح انه يتعلم باب الحج حتى يؤدي الفريضة على وجهها الصحيح. والحمد لله رحنا مع حملة القايمين عليها ناس متعلمين شرع الله وعندهم خوف من الله، انتبهوا علينا وغمرونا بعطف وحنان.
1: كمل لي يا بابا.
0: وبتحين ساعة السفر وبيتجمع الحجاج قبل 4 ساعات بالمطار، كلهم لابسين الأبيض ومحلى الأبيض على الحجاج، وبعد نطرة وتوديع وسلامات طلعنا بالطيارة وطارت الطيارة لعند الحبيب الغالي.

0: ونزلت الطيارة بسلامة وحطينا غراضنا بالأوتيل وركضنا على جناح الشوق نكحل عيوننا بالقبة الخضراء والمسجد الشريف وهونيك المشاعر ما بتوصف يا ابني كنت مخبى كل دمعاتي طول الطريق ولما وصلت على المسجد الطاهر بهالأرض المباركة نزلت دمعاتي بكترة وصلينا ركعتين بالروضة الشريفة بعد ما فتنا من باب السلام ووقفت عند المواجهة الشريفة عند قبر أعظم وأفضل مخلوق خلقه الله فشعرت بلذة ما بتنشرى بمال الدنيا كلها وشميت أعطار ما شامم مثلها بحياتي وقلت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله
1: بابا خلاص روق لحالك بابا

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: كيف أصبحت اليوم؟
1: الحمد لله رب العالمين، أرجو رضا الله تعالى وتوفيقه.
0: ما شاء الله، واليوم ما هو موضوعنا الذي ستكلمني عنه؟
1: سنتابع ذكر دقائق الآداب التي ينبغي مراعاتها في رحلة الحج، مما ذكره الإمام مرتضى الزبيدي رضي الله عنه.
0: رضي الله عنه.
1: ومن الدقائق التوسع في الزاد الذي يحمله معه مما لا بد له منه، مما يحتاج إليه من غير تقتير ولا إسراف، أي لا يضيق على نفسه ورفيقه ويوسع توسيعا.
0: المطلوب أن يكون معتدلا إذن؟
1: نعم، ويعني بالإسراف التنعم بأطايب الأطعمة بالنسبة إلى حاله، والترفه بأنواعها على عادة المترفين المتنعمين، فهذا أمر غير مطلوب. وأما كثرة البذل في محله في أبواب الخير فلا سرف فيه، إذ لا خير في السرف ولا سرف في الخير كما قيل.
0: أعجبتني هذه العبارة، فالواحد لو استكثر من الخير فلا أحد يلومه، أما لو استكثر من التبذير والتنعم فقد خالف الأولى.
1: صدقت، وبذل الزاد في طريق الحج يعد نفقة يثاب عليها المؤمن، والدرهم ب700.
0: ما شاء الله.
1: فقد أخرج الدارقطني من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر قدر نصبك ونفقتك.
0: أذكر فيما أذكر قصة تنسب إلى سيدنا عبد الله بن المبارك عن اهتمامه بحجاج مدينته.
1: نعم أذكرها، وإذا رغبت سردتها لك.
0: أجل أرغب بذلك، فإنها قصة يحلو سماعها.
1: يروى أن سيدنا عبد الله بن المبارك، وهو أحد كبار الأولياء العلماء، أعد عدته للسفر للحج، وأزمع المسير إلى البيت الحرام، فاجتمع إليه إخوانه وأصدقاؤه من أهل مرو، فقالوا له: نصحبك
0: وأنعم بهذه الصحبة.
1: فقال لهم: هاتوا نفقاتكم، أي ما جهزتموه من مال للحج، فأخذها وجعلها في صندوق وأقفل عليها، ثم استأجر لهم إبلا ونياقا وأركبهم عليها وحمل متاعهم وخرج بهم من مرو إلى بغداد، وكان أثناء الطريق ينفق عليهم ويطعمهم من لذيذ الطعام وأطايب الحلوى.
0: ما شاء الله، جزاه الله خيرا.
1: آمين. ثم أخرجهم من بغداد وقد ألبسهم زيا جميلا، حتى وصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما زاروا وتوسلوا وتبركوا بزيارته عليه السلام، سأل سيدنا ابن المبارك كل واحد منهم ماذا طلب منه عياله أن يشتري لهم من المدينة المنورة، فقال له كذا وكذا فيشتري له ولمن معه.
0: إنه حقا لسخي النفس كريمها.
1: نعم. ثم خرج إلى مكة المكرمة، فلما قضوا حجتهم وهو ينفق عليهم، سأل مرة ثانية كل واحد ماذا طلب منه عياله من مكة المعظمة، فيقول كل واحد كذا وكذا فيشتري لهم. ثم بعد الانتهاء خرج بهم من مكة وبقي ينفق عليهم إلى أن وصلوا بلادهم مرو، وبعد 3 أيام عمل لهم وليمة وكساهم.
0: هل يوجد مثله في زماننا يا ترى؟
1: وكيف لا، إن أصحاب النفوس الخيرة كثر. ولما انتهوا من طعامهم دعا سيدنا ابن المبارك بالصندوق الذي كان قد وضع فيه نفقاتهم، وفتحه ودفع إلى كل واحد منهم صرته وعليها اسمه كاملة، لم ينقص منها شيء، لأنه جعل الإنفاق عليهم كله من ماله الخاص. فيا له من كرم فياض وغاية يصعب اللحاق بها.
0: طيب الله أنفاسك يا صديقي العزيز.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وله زيادة، وهي: قيل يا رسول الله وما بر الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام.

0: الطعام.
1: يا لها من محاسن يحلو الاقتداء بها.
0: ومن المهمات في آداب رحلة الحج ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن، وهو قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث كما قال الإمام مرتضى الزبيدي اسم جامع لكل لغو وخنا وفحش في الكلام، ويدخل فيه مغازلة النساء المحرمة وملاعبتهن المحرمة والتحدث بشأن الجماع ومقدماته.
1: سبحان الله، لقد بين الدين هذا الأمر بتفاصيله الدقيقة.
0: نعم، وهناك أقوال أخرى، فقيل لا رفث أي لا جماع، وأما الفسوق فاسم جامع لكل خروج عن طاعة الله تعالى، والجدال المقصود هنا هو المبالغة في الخصومة والممارة بما يورث الضغائن ويفرق في الحال الهمة ويناقض حسن الخلق. فهذه ثلاثة أسماء جامعة مختصرة لهذه المعاني المثبتة. أمر الله تعالى بتنقية شعائر الحج ومناسكه منها.
1: كيف يعرف الإنسان كل هذه الأشياء إن لم يتعلم؟ سبحان الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه.
0: صدقت يا صديقي العزيز.
1: والممارة تناقض طيب الكلام وتخالفه، فلا ينبغي أن يكون الحاج كثير الاعتراض على رفيقه ولا على غيره، بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله الحرام، ويراعي فيهم وجه الله من النصيحة والإرشاد، ويلزم حسن الخلق من كف الأذى واحتماله.
0: كلامك جميل، وأنا أشكرك عليه وعلى هذا الوقت الممتع معك.

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

0: حج رسول الله وزار دابة نذر.
1: هكذا حج رسول الله.
0: حج رسول الله
1: برنامج نتعرف فيه على كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وقد لبى وسار وأتى
1: هكذا حج رسول الله صور مشرقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم.

0: هكذا حج رسول الله
1: فوق لبى وسعى وأتى عرفات بوقار.
2: الحمد لله في الأولى والآخرة، ونثني على عطاياه الجمة وآلائه الوافرة، ونمد يد الضراعة في موقف الرجاء والطاعة إلى المزيد من مننه العظيمة الباطنة والظاهرة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الباهرة، وعلى آله وصحبه أولي المناقب الفاخرة، وبعد. فها نحن أحبابنا المستمعين في لقاء جديد مع البرنامج الممتع هكذا حج رسول الله، لنتعرف عن كثب على تفاصيل بعض الأحكام المتعلقة بالحج. وصلنا في الحلقة الماضية إلى بيان كيف كان سعي النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، واليوم ننتقل وإياكم بإذن الله تعالى إلى تتمة الحديث وشرحه الذي روي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وقد صنف فيه الفقهاء وأكثر، ومنهم أبو بكر بن المنذر الذي صنف جزءاً كبيراً وخرج فيه من الفقه 150 نوعاً من الأحكام العديدة. يتابع جابر رضي الله عنه كلامه فيقول: فلما كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، توجه الناس إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي هذا يقول النووي: فيه بيان سنن، إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب أفضل. وفي الحديث كذلك أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، وأن يبيت بمنى هذه الليلة وليلة التاسع من ذي الحجة. وهذا المبيت يقول النووي سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. ويتابع جابر قائلاً: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلاً حتى طلعت الشمس. فيه أن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبة من شعر تضرب له بنمرة، وفيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهب من منى، لأن السنة ألا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا. فالسنة أن ينزل بنمرة، فمن كان له قبة ضربها، ويغتسلون للوقوف قبل الزوال، فإذا زالت الشمس صار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، وخطب بهم خطبتين خفيفتين، ويخفف الثانية جداً، فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جمعاً بينهما، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة ونحوها، ولا خلاف في جوازه. وأما نمرة فهي موضع بجنب عرفات وليست في عرفات. ثم يكمل جابر فيقول: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. يشرح هذا الكلام الإمام النووي قائلاً: معنى هذا أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في مزدلفة يقال له قزح، وقيل إن المشعر الحرام كل مزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف في المشعر الحرام على عاداتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات، وذلك لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها، بل توجه إلى عرفات. وقوله حتى أتى عرفة فمجاز، والمراد قارب عرفات، لأنه فسره بقوله: وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها. وقد سبق أن النمرة ليست من عرفات، وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل الصلاتي الظهر والعصر جمعا خلاف السنة، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء وهي ناقته، فرحلت به فأتى بطن الوادي فخطب بالناس، ومعنى فرحلت أي جعل عليها الرحل، وقوله بطن الوادي وهو وادي عرنة وليست من أرض عرفات، وقوله فخطب بالناس فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع. وإلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا هذه من برنامج هكذا حج رسول الله، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، حيث نتكلم عن خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فكونوا معنا.

Yeah.

وجعل الجنتين

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

الحمد لله الذي نور المدينة بسكن الحبيب محمد فيها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم وأرشد، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحساب. وبعد، اعلموا رحمكم الله أن هناك آدابا متعلقة بسكن المدينة المنورة، فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وإنا لسكنى هذه المدينة آدابا منها: أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها. ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في المعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير. ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما. خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم،
وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم، بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول أنه قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. نقف هنا ونتابع في الحلقة المقبلة بإذن الله ذكر الآداب المطلوبة في المدينة المنورة الزهراء، والحمد لله رب العالمين. فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

0: إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى معا حيث ننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة، واليوم سنكون مع ما يندب لفعله في شهر رمضان المبارك من فضائل وجود وفعل معروف وإكثار من الخير.
1: الجود هو الكرم، وشرعا إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. وفعل المعروف أي ما يعرف شرعا من واجب ومندوب، والمطلوب في رمضان الإكثار من الخير لينمو ثوابه بشرف زمانه، إذ شهر رمضان هو أشرف الشهور. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
2: قيل: الحكمة فيه أن مدارسة القرآن الكريم تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله في رمضان على عباده زائدة على غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله تعالى في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت المبارك وهو رمضان، والنازل فيه وهو جبريل عليه السلام، والمنزول به وهو القرآن الكريم، وبالمذاكرة حصل مزيد الجود. وقوله: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أي المنطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة كلما هبت عليه.
3: وجاء النهي على سبيل التحريم عن تقدم رمضان بصوم قل أو كثر بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أي بالخامس عشر، أو لمن وافق عادة له بأن كانت عادته صوم الاثنين والخميس، أو صوم يوم وفطر يوم فوافقه، أي النصف الأخير من شعبان فيصوم عادته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه، أي اليوم المقدم على رمضان واعتاد صومه فليصمه وإن كان فيه تقدم على رمضان به، لأنه لاعتياده له لا يقال فيه عرفا إنه متقدم به رمضان، ومثله في ذلك من عليه قضاء رمضان.
4: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي. والغياية هي السحابة، أي صوموا عند رؤية هلال رمضان وأفطروا عند رؤية هلال شوال، فإن منعت سحابة رؤيته فلا تصوموا حتى تكمل عدة شعبان كذلك، وأفطروا إذا كملت عدة رمضان كذلك.

وننتقل بكم إلى ما يقال عند رؤية الهلال من الأذكار والدعوات، حيث يقول الأزهري: يسمى القمر هلالاً لليلتين من أول الشهر، وفي ليلة 26 وما بعدها وما بين ذلك قمراً.

0: عن طلحة بن عبيد الله التيمي وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: وهو مستقبل للقبلة كما هو شأنه حال الدعاء، ولأنها أشرف الجهات: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. أي اللهم أهله علينا بالأمن من المخاوف الدينية والدنيوية، ودوام الإيمان وثباته ودفع ما يزيغ عنه، والسلامة من الأمراض والأعراض البدنية. ثم خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام الهلال بقوله: ربي وربك الله، أي كلانا مربوبان له سبحانه، نافذ فينا مراده، لدفع توهم أن الهلال بذاته له أحداث نفع أو ضر.
1: وفي باب فضل السحور، أي ما يتناول من طعام في وقت السحر أو السحور وهو قبيل الصبح، ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا أمر ندب، ويحصل أصل السنة بقليل الطعام وبكثيره ولو جرعة ماء. ففي حديث عبد الله بن سراقة مرفوعا: تسحروا ولو بجرعة من ماء، رواه ابن عساكر. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، قال الحافظ ابن حجر: هو بفتح السين وضمها، لأن المراد بالبركة إما الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر، أو كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح.
2: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: 50 آية. متفق عليه. قوله رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب في العبارة، إذ أتى باللفظ المشعر بالتبعية ثم قمنا إلى الصلاة، أي صلاة الصبح. ثم سأل أنس رضي الله عنه: كم كان بينهما؟ قال: 50 آية، أي متوسطة لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة، وفيه تقدير الأوقات بأعمال البدن. وكانت العرب تقدر بالأعمال كقولهم حلب شاه. وعدل عنه زيد رضي الله عنه إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن ذلك وقت عبادة بالتلاوة. وقال ابن أبي جمرة: فيه إيماء إلى استغراق أوقاتهم بالعبادة. وفي الحديث تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود، وفي نسخة قدر 50 آية.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. في قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فيه ندب الأذان للصبح قبل دخول وقته ليستعد للصلاة بالغسل من الجنابة ونحو ذلك، وذلك من النصف الأخير، فكلوا واشربوا لبقاء الليل المباح في الأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ابن عمر: ولم يكن بينهما، أي بين أذانيهما، إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال العلماء: المعنى أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فتأهب بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.
4: وكما بينا فضل تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، سنبين تعجيل الفطر عند تيقن الغروب ويجوز عند ظنه باجتهاد صحيح، والأفضل تأخيره حينئذ لتيقنه.
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وجاء في رواية: لا يزال الدين ظاهرا، وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما عجلوا الفطر، اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح.
1: وعن أبي عطية أنه قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب أي صلاته والإفطار أي بعد التحقق، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. وقد سألت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها دون الثاني، لأنه أتى بما يثنى عليه، فأحبت معرفته لتثني عليه بذلك.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أي أرضاهم عندي، وذلك لما فيه من متابعة السنة.
3: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، أي إذا أراد الفطر فليفطر على تمر. زاد الترمذي في رواية: فإنه بركة، أي إن لم يجد رطبا، فإن لم يجد التمر بأن لم يسهل تحصيله فليفطر على ماء دخل فيه ماء زمزم فلا يعدل إليه إلا عند فقد التمر، فإنه طهور، أي مزيل للخبائث المعنوية والحسية، وما هو كذلك ينبغي إيثاره على غيره. وهذا الترتيب لكمال السنة لا لأصلها، كما هو واضح. فمن أفطر على ماء مع وجود التمر حصل له أصل سنة الإفطار.

الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأستهديه وأسترشده وأتوب إليه وأستغفره

من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد وعظيمنا

وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا أحمد، بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن. التقوى هي سفينة النجاة، التقوى

بر وخسر هنالك المبطلون. يطيب لنا في هذه الأيام المباركة في أيام الحج العظيم أن نعيش مع أحكام عظيمة لهذه الفريضة، وما يكون معها من فضائل، فإن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهنيئا لمن كان حجه مبرورا وسعيه مشكورا وعاد من حجه كيوم ولدته أمه. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة هي أشهر الحج، وللحج أركان لا يصح بدونها، ونية الحج تكون في هذه الفترة الزمنية التي ذكرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فليس معنى هذا الحديث أن من سب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الدين ولم يقصد الكفر ولا الخروج من الإسلام إنه معلش لا يكفر، بل معناه أن أعمال الطاعة لا تقبل عند الله تعالى إلا مع الإخلاص بالنية، ولا تصح بدون نية كالصلاة والحج. فمن أراد الحج لا بد وأن يحرم، أي أن ينوي بقلبه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والنية تكون للرجل بعد أن يتجرد من ثيابه المحيطة كالجلابية والقميص والسروال والجوارب والطاقية،

بيت صلاة لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين، وأن تكون الكعبة عن يساره طيلة فترة طوافه بالبيت، سواء كان يطوف طواف الحج، طواف الفرض، طواف الإفاضة، أو كان يطوف طواف القدوم وهو سنة. وبعد الطواف له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. ولا يشترط في السعي طهارة، ولا يمنع الكلام المباح أثناء الطواف ولا أثناء السعي. ثم الوقوف بعرفة يكون في التاسع من ذي الحجة، ويبدأ بزوال الشمس، والأفضل أن يجمع الحاج بين الليل والنهار، بحيث يكون جزءا من النهار وجزءا بعد غروب شمس يوم عرفة، وهو يكون بعد في عرفة. وأما طواف الحج، أي هو طواف الفرض، طواف الإفاضة، فلا يصح إلا بعد دخول النصف الثاني من ليلة العيد، قبل ذلك لا يصح طواف الحج، ولا تصح الرمي إلى جمرة العقبة، فإن كثيرين من الذين يجهلون هذه الأحكام يخرجون من عرفات ويصلون إلى رمي الجمرات، إلى جمرة العقبة يرمون إليها إما بعد المغرب أو بعد العشاء قبل منتصف الليل الثاني. وكذلك منهم من يطوف حول الكعبة طواف الفرض وقت العشاء قبل دخول النصف الثاني من ليلة العيد، لا يصح لهم هذا الطواف ولا هذا الرمي، فلا بد من تعلم أحكام دين الله أيها العبد. قبل أن تدخل في طاعة تعلم كيف تقبل عند الله تبارك وتعالى. والحلق أو التقصير من أركان الحج، والحلق أفضل للرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان تركها لا يجبر بصدقة أو ذبيحة، ولا بد من معرفة أن رمي الجمرات لا بد أن يقوم بها الحاج نفسه، وإذا لم يكن معذورا ليس له أن يوكل غيره، وإذا كان مريضا في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أخر الرمي كله إلى اليوم الرابع صح منه ذلك، وإذا كان عاجزا عن الرمي حتى في اليوم الرابع يوكل عنه إنسانا يحسن الرمي، وإلا فكثيرون ممن يتوكلون بالرمي يضعون حصيات الرمي في كيس ويرمونها في الحوض، وهذا لا يصح. لذلك لا بد من إتقان عمل الطاعة، وإتقانها لا يكون إلا بأدائها بتمامها بشروطها وأركانها. والحاج في ذهابه أو إيابه يذهب إلى المدينة المنورة، ولكن ليس في المدينة المنورة شيء من مناسك الحج الفرض أو الواجب، وإنما لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند المواجهة الشريفة،
يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وليس كما يزعم كثيرون من المحرومين من هذه الفضيلة، من أن النبي لا يسمع بل هو كالخشب الذي تضرب عليه ولا يشعر. تعس هؤلاء أصحاب القلب الغليظ الذين عقولهم سقيمة. قف أيها الحاج عند المواجهة الشريفة وألقِ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعُ الله بما ييسر الله لك، ثم سلِّم على حبيبه أبي بكر وحبيبه عمر ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن من قال حين وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ورد أن رجلا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ قوله تعالى:

واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم أنشد هذه الأبيات ودعا، وكان بجواره رجل يقال له العتبي، أخذته غفوة فنام، فقيل له في الرؤيا أخبر فلانا بأنه قد غفر له. فالدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عند قبر النبي بجاه حبيبه ليس كفرا ولا إشراكا، وليس عبادة وثن، وليس خروجا من الدين، وليس عبادة لغير الله، بل الله تعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة، توسلوا إلى الله بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبسائر أنبيائه وأوليائه وأصفيائه أن يفرج الكرب عن المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: بسم الله.

عليك يا حاج. إذا

قل كل يعمل على

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

قال الله تعالى في القرآن الكريم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. معناه: دنا جبريل عليه السلام من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء ليلة الإسراء والمعراج، حتى صار ما بينه وبينه قدر ذراعين بل أقرب من ذلك. وليس معنى الآية أن الله بذاته دنا من محمد عليه السلام، لأن الله تعالى يستحيل عليه ذلك، فالله تعالى موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان، ولا يشبه شيئا من المخلوقات.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، لازلنا في الكلام في متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله، وهو أحد الفقهاء الشافعيين، وهو مشهور بالعلم، وكتابه هذا من أشهر الكتب التي ألفت في المذهب الشافعي رضي الله عنه. كتابه مختصر، وهو من أشهر المختصرات في الفقه الشافعي، لذا أقبل على تعلمه الكثير من طلاب العلم، وأقبل على شرحه الكثير من أهل العلم. وصلنا إلى فصل الوضوء، وبينا أن فروض الوضوء في المذهب الشافعي هي 6 أشياء، من ترك ركنا واحدا من هذه الأركان لا يصح وضوءه. الركن الأول النية عند غسل الوجه، ثم غسل الوجه جميعه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح بعض الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. هذه الأركان 6 لا بد منها لصحة الوضوء، بدونها لا يصح الوضوء. من أخل بواحدة منها وضوءه ما صح، فبالتالي إن صلى بهذا الوضوء الذي ما صح ما صحت صلاته. فإذن لا بد من فهم هذه الأمور وتطبيقها ليضمن الإنسان صحة الوضوء، وأما سنن الوضوء وهي الأمور التي من فعلها بنية حسنة له أجر، له ثواب، لكن إن تركها يبقى الوضوء صحيحا. الإنسان إذا اقتصر على أركان الوضوء يكون الوضوء صحيح، وإذا زاد على الأركان فأدى السنن يكون أكمل وأحسن. لكن لو لم يؤدي السنن، سنن الوضوء، هل يقال وضوءه باطل فاسد لا يصح؟ الجواب لا يقال، إنما نقول فاته خير كبير، فاته خير كبير. فإذن ما هي هذه السنن والتي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وسننه 10 أشياء، أي سنن الوضوء 10 أشياء على ما عد القاضي. وليس المراد بذلك الحصر، أنه لا يوجد سنن إلا 10، بل عد بعضهم سنن الوضوء نحو 50، فليس المراد هنا الحصر، فليس المراد هنا الحصر. قال: وسننه 10 أشياء. التسمية معناه قول بسم الله، والأكمل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة من سنن الوضوء، ويكون هذا أول الوضوء، ويكون هذا أول الوضوء. فمن ترك التسمية في الوضوء وقع في كراهة. ماذا نقول؟ وقع في كراهة. فإذن التسمية أول الوضوء، أقل التسمية أن تقول بسم الله، أكملها أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الإنسان ترك التسمية أول الوضوء، عند أول ابتداء الوضوء تركها، في أثنائها يريد أن يسمي، يقول بسم الله أوله وآخره. أما إذا فرغ من الوضوء وانتهى من الوضوء لا يأتي بعد ذلك بالتسمية، فاتته، إنما محلها أول الوضوء. فإن تركها في أول الوضوء في أثنائها يقول بسم الله أوله وآخره. كذلك مما يسن أن يأخذ الماء بيديه جميعا، يمسك الماء هكذا بيديه جميعا، هذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تسن النية أول الوضوء لتشمل السنن قبله، وإلا فلا يثاب عليها. يسن، وهذا ليس واجبا وليس ركنا، أنه أول ما يبدأ بالوضوء ينوي الوضوء. لكن متى يكون، متى تكون النية ركن من أركان الوضوء؟ عند المذهب الشافعي، عندما يصيب الماء أول جزء من الوجه، عندما الماء يصيب أول جزء من الوجه ينوي بقلبه نوية الوضوء، هذا يقال فيه ركن. أما الذي تكلمنا عنه الآن أنه سنة، هو النية أول الوضوء حتى يشمل السنن، حتى يكون هذه السنن لها له ثواب عليها، لأنه نوى أن يتوضأ. ليست نيته بغسل الكفين مثلا هو فقط أن يغسل كفيه من غير أن يكون تابعا للوضوء، فبنية الوضوء يشمل هذا السنن ليكون له ثواب عليها. التسمية. ثم قال القاضي رحمه الله: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. هذا كان فيما مضى، كان يتوضؤون من الإناء، من وعاء فيه ماء، يتوضؤون من إناء وعاء فيه ماء، فقبل أن يغسل كفيه، فقبل أن يدخل كفيه في الإناء يستحب له أن يغسل الكفين. لماذا؟ لأنه عنده تردد، هل أصابت يدي نجاسة أم لا؟ إذا إنسان كان نائم وقام من النوم ولا يدري أين باتت يده، هل يده مست نجاسة أم لا؟ شك، ما تأكد. يستحب له قبل أن يدخل يده في الإناء، والإناء فيه ماء قليل، يستحب له قبل أن يدخل يده في الإناء أن يغسل يديه ثلاثا، أن يغسل يديه ثلاثا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. لا يدري يده أصابت نجاسة أم لا، قد يكون هو في حال نومه يده مست محل الاستجمار وكانت رطبة مثلا، وكان قد استجمر بالحجر، فلذلك لأنه تردد هل أصابت يده النجاسة أم لا يستحب له أن يغسل يده ثلاثا، سواء كان مستيقظ من نوم أم لا، لكن عنده تردد يدي أصابتها نجاسة أم لا، الأحسن من المستحب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخل اليدين في الإناء. أما إن تيقن أن يده ما أصابها نجاسة، هذا لو أدخل يده في الإناء لا يكره، لا يكره. أما إذا تردد يكره له أن يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، كما أشار وأمر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قبل أن يدخل اليدين في الإناء الذي فيه ماء دون القلتين. إذا كان الماء فوق القلتين لا يكره، إذا كان الماء فوق القلتين لا يكره. هذا في من تردد هل أصابت يده نجاسة أم لا، هذا هو الحكم. فإذن التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة كذلك من السنن المضمضة. متى تكون المضمضة؟ بعد غسل الكفين. متى تكون المضمضة؟ بعد أن يغسل الكفين يتمضمض، يدخل الماء في الفم. يحصل أصل السنة في أن يدخل الماء في الفم، لو أدخله فقط حصلت سنة أصل سنة المضمضة، ولكن الأحسن أن يدخل الماء في فمه ويديره ثم يبصقه، هذا الأحسن. لو لم يفعل أدخل الماء إلى فمه أصل السنة حصل، لكن الأكمل أن يدخل الماء في فمه ويديره ثم يمجه يبزقه إلى الخارج، ويبالغ في المضمضة إلا إذا كان صائما. الأحسن للإنسان الغير صائم اللي ما عم يصوم، اللي منه برمضان منه صائم، الأحسن أن يبالغ في المضمضة، يعني يوصل الماء إلى أقصى الحلق، يوصل الماء إلى أقصى الحلق ثم يديره في فمه ثم يبصقه. أما الصائم لا يسن له أن يبالغ في المضمضة، فقط يدخل في الفم يديره قليلا ثم يبصقه من غير أن يوصله إلى أقصى الحلق. لماذا؟ يخشى أن يبلع، يخشى أن يبلع. فإذن المضمضة تكون بعد غسل الكفين، يدخل الماء في فمه ويديره ثم يبصقه. والاستنشاق يكون بعد المضمضة، إدخال الماء في الأنف، إدخال الماء في الأنف. تحصل أصل السنة بأن أدخل الماء في الأنف، والأحسن أن يصعد الماء بالنفس، يجذبه للماء بنفسه إلى الخيشوم، ثم يستنثر باليد اليسرى، ثم يستنثر باليد اليسرى. ما معنى يستنثر؟ يعني يخرج الماء الذي في الأنف، إلا إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، يعني لا يوصل الماء إلى أقصى الخيشوم، إنما قليل يدخل في أنفه ثم يستنثر. واضح؟ المضمضة والاستنشاق من السنن التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي الكيفية، ما هي الطريقة لأن تؤدي هذه السنن المضمضة والاستنشاق؟ الكيفيات لهذه كثيرة، أحسنها وأفضلها ما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. الطريقة الأحسن أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل منهما، من كل من هذه الغرفات، ثم يستنشق. هذا أفضل من أن يفصل بينهما، يعني يأخذ الماء في كفه، هذا وضع الماء في الكف نسميه غرفة، يضع الماء في الكف، يدخل شيء إلى فمه وشيء إلى أنفه، هذه اسمها بغرفة واحدة يجمع بين المضمضة وبين الاستنشاق، ثم يأتي بغرفة أخرى يتمضمض ويستنشق، ثم بغرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق. هذه الطريقة أحسن، هكذا من السنة، وهذه الطريقة أحسن. لو فعل كما يفعل بعض الناس، تمضمض مرة ثم ثانيا ثم ثالثا ثم استنشق مرة ثم ثانيا ثم ثالثا، لا يضر، لا يؤثر، صحيح ما في ضرر، ولكن الأكمل أن تكون بهذه الطريقة، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات. في غرفة واحدة يتمضمض ثم يستنشق، ثم غرفة ثانية يتمضمض ثم يستنشق، ثم غرفة ثالثة يتمضمض ثم يستنشق، هكذا أكمل. فإذا من السنن، سنن الوضوء، التسمية، غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ثم مسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس من السنن، هذا ليس معناه أنه بعد المضمضة والاستنشاق يبدأ دور الرأس فيمسح جميع الرأس، لا. تكلمنا فيما مضى عن الترتيب، قلنا يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح بعض رأسه ثم يمسح رجليه، هذا الترتيب هكذا. فإذا وصل إلى دور الرأس في المسح، إذا اقتصر على مسح بعض الرأس يصح، صح الوضوء، ولكن الأكمل الأحسن أن يمسح جميع الرأس، هذا معناه من سنن الوضوء أن يمسح جميع الرأس. ولهذا طريقة، ولهذا طريقة وكيفية لمسح جميع الرأس. يبدأ ندبا، المستحب أن يبدأ بمقدم الرأس، هذا مقدم الرأس، يمسح، يبدأ من هنا. كيف يتم المسح؟ يضع هذا الإبهام وهذا الإبهام من يده اليمنى واليد اليسرى على صدغيه، هون اسمه الصدغين، شرحناهن في الدرس الماضي، ويضع المسبحة اليمنى على اليسرى هكذا بهذه الطريقة على مقدم الرأس، صارت يده أو يداه بهذه الطريقة، ثم يمسح، يذهب بيديه إلى القفة ثم يرجع يردهم، تحسب هذه مرة واحدة. هذا إذا كان له شعر يقلب، إذا كان له شعر يقلب، أما إذا ما عنده شعر على رأسه أو ليس له شعر يقلب، يكفي أن يمسح مرة واحدة هكذا، ثم ثانيا ثم ثالثا، يعني يأخذ إلى الذهاب ولا يرد، الذي ليس له شعر على رأسه أو له شعر لا ينقلب بالرد ليس له حاجة إلى الرد، لأن الرد المقصود به أن يوصل الماء إلى باطن الشعر. بما أنه ليس له شعر يقلب أو ليس له شعر بالمرة، يكفي أن يذهب بيديه إلى القفا من غير رد ويمسح ثلاث مرات. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ فإذا من السنن مسح جميع الرأس. أما لو مسح شعر في حد الرأس قلنا يكفي. ما هو حد الرأس؟ من أول منبت الشعر إلى القفا، هذه النقرة القفا التي هنا إلى هنا، هذا هو حد الرأس. فضمن هذا لو مسح شعرة ضمن حد الرأس يكفي لصحة الوضوء، والأحسن والأكمل أن يمسح جميع الرأس بهذه الطريقة التي بيناها. ومن السنن مسح الأذنين، يعني جميع الأذنين، ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، يعني غير الماء الذي استعمله لمسح الرأس، يبل يديه من جديد ويمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. أين الظاهر من الأذنين؟ هذا يقال له الظاهر الذي يلي القفا، هذا يقال له الظاهر الذي يلي القفا. الباطن الذي يلي الوجه، الباطن الذي يلي الوجه، فيغسل ظاهر الأذنين وباطنهما. انتبهنا؟ كيف يتم؟ ما هي الطريقة؟ يدخل مسبحتيه في صماخيه. ما هو الصماخ؟ الصماخان خرقاء الأذن، هذا الثقب الذي في الأذن في الداخل، هذا يقال له الصماخ. يدخل المسبح، هذه اسمها المسبحة، تشير إليها في التشهد، يقال لها المسبحة، ها؟ تضع المسبحة في الصماخين، واضح؟ وتضع بطن الإبهامين على ظاهر الأذن هكذا، ثم المسبحة تديرها في الداخل في معاطف الأذن هكذا مع بعضهما البعض يعني، وأنت تمسح ظاهر الأذن، ما هو الظاهر؟ يلي القفة، ثم تفعل هكذا، يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين، يفعل هكذا، هكذا تتم أو يتم مسح الأذنين. هذه الطريقة فعلها المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا السنة. واضح؟ إذن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد سنة، ليس واجبا، ليس من أركان الوضوء مسح الأذنين. يعني لو واحد ما مسح أذنيه يصح وضوءه، لكن فاته خير، الأحسن أن يمسح أذنيه. أمتين بيكون مسح الأذنين؟ بعد ما يمسح رأسه، بعد مسح الرأس يمسح أذنيه. إذا فعل هذه الطريقة، هذه السنة، السنة في كيفية مسحهما، يدخل المسبحتين في السماخين ويديرهما على المعاطف، يمر إبهاميه اثنين على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين للتأكد. هكذا السنة. الأذنان معدودان، من الرأس أم من الوجه؟ الجواب من الرأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، حديث صحيح.

ثلاث مرات يسن أن تمسح معهم الأذنين ثلاث مرات، ثم تمسح الأذنين منفردتين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. واضح؟ كذلك من السنة تخليل اللحية الكسة. من له لحية كسة وهي التي لا ترى البشر من خلالها عند التخاطب، ما هي اللحية الكسة؟ ليس شرطا كما يظن بعض الناس أن اللحية لابد أن تصل إلى السرة حتى تصير كسة، لا، الكسة معناها كثيفة. الكثيفة معناتها لو خاطبك هالإنسان أثناء كلامه معك لا ترى البشر من خلاله، هذه شو بيكون اسمها؟ لحية كسة. اللحية الكسة قلنا في الدروس التي مضت أنه لا يجب في الوضوء أن يدخل الماء إلى الداخل إلى الباطن، باطن اللحية لا يجب. أما إذا كانت لحيته خفيفة يجب في الوضوء أن يخلل إلى الظاهر والباطن يصل الماء في الوضوء. أما إذا كانت كسة للرجل قلنا لا يجب ولكن يستحب. ما الحكم؟ يستحب كما فعل رسول الله. رسول الله لحيته كسة وكان يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام. التخليل هو التفريق لإيصال الماء إلى المواضع، فيدخل يده من الأسفل هكذا ثم يخلل إلى فوق فيعم الماء باطن اللحية. واضح؟ فإذا تخليل اللحية الكسة سنة من سنن الوضوء. أما الإمرأة لو نبت لها لحية مثلا على هيئة نادرة، هذا قليل ما يحصل ولكن يحصل نادر، لو نبتت لها لحية لو صارت كثيفة عليها أن تخللها، لأنه هذا شيء نادر، أنه شيء نادر، على أن العلماء قالوا الأحسن للإمرأة أن تزيل اللحية والشارب، أحسن لو نبت لها شارب أو لحية أن تزيلهم. قال القاضي الفقيه أبو شجاع رحمه الله: كذلك من سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين. كذلك من المستحبات والسنن تخليل أصابع اليدين والرجلين. إذا كان وصل الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين من غير تخليل، وإلا إذا كان لا يصل الماء إلا بالتخليل فعندئذ يجب التخليل. قلنا غسل اليدين في الدرس الماضي، قلنا غسل اليدين من أركان الوضوء، فلا بد أن يوصل الماء كذلك ما بين أصابع اليدين. فإذا وصل الماء ما بين الأصابع من غير تخليل لا يشترط التخليل، يصير التخليل سنة. يحصل التخليل بالنسبة للأصابع بالتشبيك هكذا، تبهنا؟ بهكذا بهذه الطريقة بالتشبيك. أما التخليل بأصابع الرجلين كيف يكون؟ إذا وصل الماء بين الأصابع الرجلين من غير تخليل صار التخليل سنة، فأحسن أن يخلل. ما هي الطريقة للتخليل؟ أن يبدأ بخنصر يده اليسرى، هذا اسم الأصبع الصغير من إيدك الشمال، خنصر اليد اليسرى، يدخله بين أصابع قدميه، يبدأ بخنصر الرجل اليمنى. من أين يبدأ؟ بخنصر الرجل اليمنى، يخلل هكذا ويصل إلى خنصر الرجل اليسرى. عرفت كيف الطريقة؟ بخنصر اليد اليسرى يدخله بين أصابع رجليه فيبدأ بخنصر الرجل اليسرى، الأصبع الصغير من إجرك اليمين ببلش فيه من تحت، من بشكل تحت، من تحت ببلش يعمل هكذا إلى أن ينتهي إلى الخنصر الرجل اليسرى. لو حط إصبعه السبابة وخلل لا يكره، لا يكره، ولكن السنة كما ذكرنا، السنة كما ذكرنا.

0: ومن سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، تقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى. لو إنسان بدأ بالوضوء بغسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى صح الوضوء، لكن مكروه. شو السنة؟ يبدأ بغسل اليمنى ثم بغسل اليسرى. لو إنسان بدأ بغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليمنى صح الوضوء ولكن مكروه. الأحسن أن يبدأ بغسل الرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى، هذا معنى وتقديم اليمنى على اليسرى. أما بالنسبة للكفان، أول الوضوء يغسلهم دفعة واحدة، بالنسبة للخدان دفعة واحدة، بالنسبة للأذنان بالنسبة للأذنين دفعة واحدة. أما اليد والرجل يقدم اليمنى على اليسرى، يقدم اليمنى على اليسرى. في صحيح البخاري وفي غير صحيح البخاري كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يبدأ باليمين كان عليه الصلاة والسلام. كذلك من السنن، ولم يذكرها القاضي أبو شجاع ولكنها من السنن، يسن في غسل الوجه أن تبدأ بأعلى الوجه، تبدأ من فوق بغسل الوجه، وأما في اليدين والرجلين تبدأ بالأصابع. من السنة إذا أردت أن تغسل يديك تبدأ من الأصابع، كذلك إذا أردت أن تغسل رجليك تبدأ بأصابع القدمين. هذا إذا كنت أنت تصب الماء لنفسك، أما إذا كان غيرك يصب لك فيبدأ بالمرفق إلى الأصابع ويبدأ بالكعب إلى أصابع القدمين. تبعنا؟ إذا كان غيرك يصب لك. قال القاضي أبو شجاع: والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني من السنن كذلك التكرار ثلاث مرات، الطهارة ثلاثا ثلاثا يعني للعضو المغسول والعضو الممسوح. وجهك عضو مغسول تغسله كم مرة؟ ثلاث مرات، من السنة. لو غسلته مرة واحدة واستوعبت الوجه كله صح الوضوء، لكن الأحسن أن تغسله كم مرة؟ ثلاث مرات. يدك عضو مغسول ثلاث مرات، رأسك عضو ممسوح تمسحه ثلاث مرات، رجلك عضو مغسول تغسله كم مرة؟ ثلاث مرات. لا تزيد على الثلاثة، إذا زدت على ثلاثة قال بعض العلماء مكروه وقال بعضهم حرام، إلا إذا نويت بالزيادة التبريد، كانت كنت أنت في حر ومشوب فزدت على ثلاثة بنية التبريد. اللهم إذا لم تكن تستعمل ماء الموقوف كماء المسجد، الماء المسجد لا تزيد عليه فوق ثلاثة، الزيادة عليه فوق ثلاثة حرام. واضح؟ الماء الموقوف للمسجد لا تزيد عليه فوق الثلاثة. كذلك من السنن الموالاة، التتابع الفور، يعني أن لا يحصل بين العضوين تفريق كثير، يعني بحيث لا يجف المغسول قبله، هذا مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. إذا الإنسان غسل وجهه من السنة فورا أن يغسل يديه، فلو غسل وجهه وانتظر إلى أن جف الوجه لوحده، مش هو جاب المنشفة، لوحده جف بسبب الهواء جف، ثم بدأ بغسل اليد يصح الوضوء، ما في أي أشكال، لكن من السنة الفور بين الوجه وبين اليدين، بين اليدين وبين الرأس، بين الرأس وبين الرجلين. هذا معنى الموالاة. لو أن إنسان مثلا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه، كان في البيت، ثم خرج جاء إلى المسجد غسل قدميه ودخل فصلى، يصح هذا الشيء؟ نعم يصح، لكن من السنة أن يكون هناك تتابع، لما مسح رأسه فورا بعد يغسل إجريه. هذا اسم الموالاة سنة، لأنه في بعض المذاهب الموالاة واجبة. في مذهب الشافعي شو قلنا عنه؟ سنة، وفي بعض المذاهب واجبة، فالأحسن يعجل يكون في معه تتابع. فهذه السنن التي ذكرها القاضي أبو شجاع، طبعا هناك سنن غير هذا كثيرة كذلك. من هذه السنن أن يستعمل السواك قبل أن يغسل الكفين، يستعمل السواك، وقال بعضهم بعد غسل الكفين، يغسل الكفين ثم يستعمل السواك، هذا من السنن. كذلك من السنن استصحاب النية ذكرا بالقلب إلى آخر الوضوء، بقلبه عم يستصحب النية، بديمها أتوضأ، عم يستصحبها إلى آخر الوضوء، هذا ليس ركنا، إنما استصحاب النية ذكرا بالقلب إلى آخر الوضوء من السنن. ومنها التوجه للقبلة، يتوضأ هو متوجه للقبلة، هذا من السنن ليس من الواجبات. ومنها دلك الأعضاء، الدلك هذا من سنن الوضوء. ومنها أن يقتصد في الماء، يقلل من الماء، لأنه الإسراف في الماء، ماء الوضوء مكروه، مكروه، فالأحسن والسنة أن يقتصد في الماء. ومن السنن أن لا يتكلم بغير ذكر بلا حاجة، هو عم يتوضى ما يتكلم بكلام الناس إلا إذا في حاجة، من غير حاجة ما يتكلم، من السنة أن لا يتكلم إلا إذا كان عم يذكر، لأنه من السنن أنت عم تغسل وجهك، عم تمسح راسك، عم تغسل إيديك وإجريك، يسن أن تتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنت عم تغسل أعضاء الوضوء، أنت عم تمسحهم كذلك. أما ما يفعله بعض الناس لما يغسل وجههم بيقولوا اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، لما يغسل إيده اليمين اللهم اجعل كتابي في يميني، هالأدعية هاي اللي عم يذكرها بعض الناس ليس لها أصل عن رسول الله، ليس لها أصل عن رسول الله، يجوز أنه يدعي فيها، يجوز أنه يدعي فيها، لكن من سيبت عن رسول الله ما لها أصل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من السنة أن يتوقى الرشاش، يعني ما يكون بموضع هو عم يغسل وجهه يترطش. كذلك يسن أن لا يلطم وجهه بالماء، يلطم وجهه بالماء هذا لا يسن. كذلك من السنة أن يزيد على حد الوجه بالغرة مما حول الوجه، وهذه المواضع كما ذكرنا تنور له يوم القيامة. كذلك يزيد على المرفقين إلى ما فوق المرفقين بقليل، وما فوق الكعبين بقليل يغسلهما، وهذا يقال له التحجيل، وهذا كذلك الموضع ينور له يوم القيامة. أما بالنسبة لمسح الرقبة في المذهب الشافعي ليست سنة، مسح الرقبة في المذهب الشافعي ليست سنة، في بعض المذاهب عند أبي حنيفة عند الحنفية يسن له، يسن له، فالاختلاف بين المذاهب رحمة. ويستحب أن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا من السنة أن يقوله بعد أن ينتهي من الوضوء. هذا ما ذكرناه عن سنن الوضوء. فمع مجموع الدرس الذي مضى تكلمنا فيه عن أركان الوضوء، ومع مجموع ما ذكرناه اليوم عن سنن الوضوء، نكون قد تكلمنا عن كيفية الوضوء، عن الوضوء الذي كان يتوضأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي ذكرناها؟ نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. فالذي يتوضأ هذا الوضوء بهذه الطريقة بنية حسنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم. فإذا كان وضوءه موافقا للشرع كما أمر الله تعالى، يكون هذا الوضوء كفارة له من المعاصي الصغائر التي يفعلها. لما يغسل وجهه تتساقط الذنوب الصغيرة إذا كان وضوءه على الوجه الشرعي، كذلك لما يغسل يديه، كذلك لما يمسح رأسه ويغسل رجليه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. وأذكر لكم فائدة، وهي هذه الفائدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. هذه الأشياء الخمسة من الفطرة من سنن المرسلين: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. الإنسان يسن أن يقلم ظفره، يقص، يقطع. متى يقطع؟ عندما يحتاج إلى ذلك، على أن لا يتأخر فوق 40 يوما. إن تأخر فوق 40 من غير قص للظفر ليس حراما لكن مكروه. شو بنقول؟ مكروه ليس حراما. والأحسن أن يقلم، يقطع أظفاره يوم الجمعة. أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول: وقت لنا، يعني الرسول وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. هكذا علمهم المصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أن لا يزيد على 40. إن زاد نقول مكروه، لا نقول حراما. الأشياء هي: تقليم الأظفار ذكرناها، نتف الإبط، الشعر الذي هو تحت الإبطين ينتفه، وإن كان يتألم من النتف يحلقه، المهم أنه من السنة أن يزيل هذا الشعر الذي هو تحت الإبط، وأن لا يتركه إلى ما فوق 40 يوما. إن تركه فوق 40 يكره. واضح؟ كذلك قص الشارب، يقص الشوارب. شو يعني يقصن؟ بحيث يبدو طرف الشفة، بحيث يبدو طرف الشفة فيظهر بشكل واضح هذه الشفة العليا تظهر، لأن الشارب الذي عليها قصه فظهرت الشفة بشكل واضح. هذا معنى السنة في قص الشارب. في المذهب الشافعي لا يسن أن تحلق الشارب. ما معنى الحلق؟ يعني تستأصله بالمرة، ما في ولا شعرة. في المذهب الشافعي لا يسن هذا، إنما في المذهب الشافعي تقص حتى تبدو طرف الشفة، تظهر وتبين بيانا ظاهرا. هذا هو السنة في ذلك. وأن تحف، تخفف، يكون أحسن. في بعض المذاهب لا بأس أن تحلق ولا بأس بأن تخفف، مذهب الحنفي هكذا، والأحسن عنده لأبي حنيفة التخفيف. كذلك الاستحداد، ما معنى الاستحداد؟ حلق العانة، سمي استحدادا لأنه يستعمل فيه الحديدة. ما الحديدة؟ الموسى، اللي بسموها اليوم بعض الناس الموس، هي لا يقال لها موس، العوام بسموها موس، هي موسى، هذه الحديد الموسى. فحلق العانة كذلك من السنن، من فطرة الإسلام، على أن لا يترك هذا الأمر على أكثر من 40 يوما، إن زاد على 40 من غير حلق فهذا مكروه. ويحصل كذلك السنة الاستحداد بغير الحلق، لو بالنتف إذا كان يستطيع، لو بأزاله بشيء آخر، المهم أن تحصل به إزالة الشعر. فكل هذه الأمور وقتها منوط بالحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن 40 يوما للحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم. كذلك يستحب أن يدهن غبا، غبا معناه وقت، وقتا بعد وقت، بعد جفاف الأول. يعني تحصل السنة بالإدهان بالزيت، بالسمن ونحو ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به، رواه الترمذي. غبا معناه وقتا بعد وقت، يعني بعد ما يجف الأول، ليس على الدوام، يعني بعد ما يجف الأول ابدأ بالدهان ثانية. أما كونه غبا فلما رواه عبد الله بن مغفل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه أبو داود والترمذي. تمشيط الشعر ودهنه بالزيت وما أشبهه، وما أشبهه، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون ذلك على الدوام، يعني كل يوم كل يوم كل يوم، ليس مشكورا. هذا لمن يمشط شعره بالزيت، يعني كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، الرسول نهى عن ذلك، هذا عمل غير مشكور. الأحسن بعد أن يجف الأول تستعمل مرة ثانية، أما لما تمشط شعرك بالماء هذا ما له علاقة بهذا، لا يدخل في هذا، عم نتكلم إحنا عن الدهان بالزيت. هذا معنى ما ورد في الحديث: نهى أي الرسول عن الترجل إلا غبا. كذلك يسن أن يكتحل وترا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. بشو يكون الاكتحال؟ بالكحل الأسود اللي هو الإسمد. شو اسمه؟ الإسمد. بهذا: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، هذا الحديث رواه الترمذي. السنة أن يكون في كل عين ثلاثا، لكن أصل السنة يحصل في غير الوتر أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، رواه الترمذي. ويكره القزع، مكروه القزع. ما هو القزع؟ هو حلق بعض الرأس سواء كان مفرقا أم من موضع واحد. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. الحلق مقصود به الاستئصال. اليوم بعض العوام لما يقولوا حلقت شعرك بيقصدوا فيها قصيت قص، لكن لما نقول نحن في الشرع وباللغة العربية حلق رأسه، معناتها استأصل الشعر اللي على رأسه بالمرة، يعني ما بقى فيه ولا شعرة، هذا اسمه حلق. فإذا إنسان حلق قسم من رأسه بالمرة ما خلى ولا شعرة، وقسم من التاني خلى عليه شعر، حلق البعض وترك البعض، هذا شو اسمه بالشرع؟ القزع. شو اسمه؟ القزع. في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال نافع: القزع يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، هذا القزع. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق. مكروه في مذهب الشافعي هذا القزع. أما حلق كل الرأس يجوز، ما في كراهة، حلق كل الرأس لا بأس به لمن لا يخف عليه تعاهده، الذي يشق عليه أنه كل يوم يتعاهد شعره، لو حلق كليته لا بأس بذلك، يعني إذا كان يشق عليه فلا بأس أن يحلق بالموسى. أما بالنسبة للسنة عشان الشعر، إذا كان مولود ابن 7 سنين، مولود ابن 7 أيام، يحلق له رأسه كله بالموسى. كذلك لمن أراد العمرة والحج يسن له أن يحلق، يسن له أن يحلق بالموسى بالمرة، يعني ما بيخلي ولا شعرة. أما الختان، بسموه بعض الناس بالتطهير اليوم، الختان في المذهب الشافعي واجب للرجل والمرأة. قال بعض الأئمة إنه سنة ليس بواجب، قال بعضهم هو سنة غير واجب، وقال بعضهم هو واجب. ووقت الوجوب بعد البلوغ، وقت الوجوب بعد البلوغ. أما من السنة أن يعجل له في 7 ولادته، في اليوم 7 إذا كان الولد يطيق، يستحب لوالده أن يختنه، ولا يحسب يوم الولادة منها، يعني ولد في يوم 3 مثلا، ما بعد هذا من 7 أيام، بعد من بعده 7 أيام، هذا على قول. قال الفقهاء: ولو مات المسلم بلا ختان، مات المسلم من غير ختان، لا يجوز ختانه بعد موته، لا يجوز ختانه بعد موته. الفقهاء ذكروا هذه المسألة، إذا إنسان مات من غير ختان يعني منه مطهر، لا يجوز بعد وفاته أن يختنوه، هذا لا يجوز، واضح؟ يعني كذلك من باب أولى، إذا واحد مسلم مات ما منشق له بطنه ومنأخذ له الكلية ومنعطيه لواحد تاني، أو منشق له عينه ومنأخذ له لواحد تاني، هذا من باب أولى لا يجوز. إذا كان الختان بعد وفاته لا يجوز، كذلك بعد وفاته يأخذ له الكلية كمان لا يجوز. الفقهاء أهل الإسلام، علماء الإسلام ذكروا ذلك، جزاهم الله عنا خيرا. فإذا بالنسبة للختان بعض العلماء قالوا هو سنة. من هنا نعلم إذا إنسان دخل في الإسلام حديثا لا نشدد عليه في أمر الختان، لأن بعض العلماء قالوا هو سنة، لو تركناه ما علينا ضرر، لأن بعض الناس إذا قيل لهم يعني بعدما يكبروا وأسلم وهو كبير اختتن، قد يخاف يهرب، فلذلك يقال هذا سنة، اتركوه لا تشددوا عليه. كذلك ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي أن التعطر من سنن المرسلين، الرجل يتعطر هذا من سنن المرسلين. بقي أمر وهو أن هذا الشعر الذي أنت قصصته أو حلقته أو هذا الظفر الذي قطعته ماذا تفعل به؟ الأحسن أن تدفنه، الأحسن أن تدفنه، لا يجب لكن الأحسن أن تدفنه. الشعر والأظفار تدفن، إلا شعر محمد رسول الله وظفره، هذا يتبرك به صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول عليه صلوات ربي وسلامه لما حلق شعره في حجة الوداع وفي كذلك عمرة الجعرانة وزع شعره بين الناس، هذا حديث توزيع الشعر في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم. لماذا وزع شعره بين الناس؟ ليأكلوه، الشعر لا يؤكل، لماذا؟ ليتبركوا به، لنعلم أن التبرك بذات الرسول وبآثار الرسول أمر حسن في الإسلام. فطوبى لمن كان له من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة أخذ شعرة، بعضهم شعرتين، بعضهم 3، على حسب ما قسم الله لهم. بعضهم أوصى أن تدفن معه الشعرة، بعضهم أعطاها لمن بعده، حتى إلى يومنا هذا يوجد من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يطلب أن تقص وتأخذ شعر الأنف إذا طال، إذا طال شعر الأنف خذه حتى لا يظهر. كذلك شعر الأذن إذا ظهر خذه، لا تتركه يعني، قصه. هذا مما علمنا إياه الإسلام، وهذه من الآداب المحمدية أن نلتزم بهذه الأمور. الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيين

0: أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتوي مفين سبونسر.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

0: أتوم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

0: كاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا، وتب علينا، وعافنا، واعف عنا، وقنا شر ما نتخوف، وتوفنا وأنت راض عنا، وأصلحنا، وطهر قلوبنا، ويسر أمورنا، وعافنا. اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وألهمنا الصواب يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق والهدى والصلاح والفلاح. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الرشاد. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واحفظنا من الكفر والشرور والمعاصي، واجعلنا من أهل الطاعة والإحسان، وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا توفنا وأنت راض عنا، وارحم أهلنا في غزة وفلسطين، وانصرهم وأيدهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما، ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن قد دخلنا في هذه الأيام المباركة من أيام العشر من ذي الحجة. هذه أيام فضلها الله تبارك وتعالى، جعل لها فضلا عظيما، وهنيئا لمن اغتنم هذه الأيام المباركة والليالي المباركة بالعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. فالموفق من وفق لأداء الخيرات والمبرات، لأن من حفظ دنياه بطاعة الله حفظه الله، ومن صرف وقته وعمره بطاعة ربه وجد ما قدمه مدخرا له عند الله عز وجل. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعل أوقاتا مباركة إذا اغتنمها المؤمن بالأعمال الصالحة انتفع بمضاعفة الأجر والثواب، مثل شهر رمضان المبارك، ليلة القدر العظيمة التي هي خير من ألف شهر. وكذلك من هذه المحطات التي نتزود بها لأخرانا عشر ذي الحجة، فإن من فضائل العشر من ذي الحجة أن الله عز وجل أقسم بها جملة وببعضها خصوصا. قال ربنا عز وجل في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. الليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم وأحمد والنسائي وغيرهم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا حديث ينبغي أن نقف عنده، قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني كم هي عظيمة هذه الأيام. بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضلها فيقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث في البخاري، ودل على أن الأعمال الصالحة في هذه الأيام لها مزية. عمل البر والإحسان دائما له مزية، لكن في هذه الأيام الله عز وجل وحده يعلم بالثواب ومضاعفة الأجر لمن قدم صالحا في هذه الأيام. لذلك توبوا إلى الله، استحضروا الآن في قلوبكم التوبة، تبرؤوا من الذنوب التي اقترفتموها، واعزموا بقلوبكم ألا تعودوا إليها. توبوا إلى الله توبة نصوح، استقبلوا هذه الأيام المباركة بالطاعات والخيرات والمبرات وتحسين الحال، لأن الذي يريد الترقي لا بد أن ينظر في أعماله وأن يتوب من الذنوب التي اقترفها، وأن يزيد دائما في الأعمال الصالحة اغتناما لهذا العمر ولهذه الأوقات، واستثمارا لهذه الأيام والليالي المباركة من عشر ذي الحجة. وحقيقة نحن عندما نقف عند هذا الحديث، لما قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نذكر أهلنا في غزة، نذكر هؤلاء الأكابر والشجعان والصابرين الذين فقدوا بيوتهم وأموالهم، فقدوا أولادهم، فقدوا الكثير والكثير، ثم بعد ذلك يقولون: رضينا قسمة الجبار فينا واحتسبنا عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء أكرمهم الله عز وجل وربط على قلوبهم وأيدهم، فهذا والله تأييد من الله، تأييد من الله، لأن الصبر هو عنوان لهم. فأسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم، أسأل الله ذلك. ومن جملة الأحاديث التي قالها صلوات ربي وسلامه عليه في العشر من ذي الحجة أن قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، كما روى الإمام أحمد في المسند. دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام والليالي المباركة، ألا وهو ذكر رب العالمين، تهليل، تكبير، تحميد. فداوموا على التهليل والتكبير والتحميد عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام المباركة هي من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل لموسى، كما ذكر ربنا في سورة الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فذكر مجاهد رضي الله عنه فقال: ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وهي العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه السلام، بالإضافة إلى أنها خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، هي كما ذكرنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة. ومن فضائلها أنها الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، كما ذكر الله عز وجل في سورة الحج. وإذا أردنا أن ننظر يعني في الأعمال الصالحة التي ينبغي علينا أن نقوم بها، فأقول أي عمل يندرج تحت الأعمال الصالحة فبادر إليه، أي عمل. لكن إذا كان هناك تحديد على وجه الخصوص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبادر أيضا إلى العمل بما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في حديث وصية النبي عليه السلام في ذكر الله، التهليل، تحميد، تكبير في هذه الأيام والليالي المباركة. وبالنسبة للصيام، هو من جملة الأعمال الصالحة، وصيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة، هذا عمل عظيم، هذا عمل عظيم. وكما جاء في الحديث: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فيندرج هذا تحت الأعمال الصالحة. بر الوالدين يندرج تحت الأعمال الصالحة. يعني أعمال كثيرة جدا تستطيع أن تفعلها في هذه الأيام، وتداوم عليها أيضا بعد هذه الأيام. ونحن في هذه الأيام في البداية ينبغي أن ننظر وأن نراجع أنفسنا وأن نسارع إلى التوبة، فإذا تبنا إلى الله ساعدنا ذلك على الإكثار من العمل الصالح. التوبة أمرها في غاية الأهمية، لأن الذي يتوب إلى الله عز وجل صدره ينشرح إلى الطاعات ويقوى على أدائها، لأنه بتوبته يرغم الشيطان، يضعف الشيطان فيصير أقوى. لأنك كلما أضعفت الشيطان بتوبة وبعمل صالح، كلما زاد إقبالك على الطاعات وزاد إدبارك عن المعاصي. وكلما عصيت أكثر وأكثر، كلما قل إقبالك على الطاعات وزاد إقبالك على المعاصي. فتوبوا إلى الله، التوبة أمرها في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. شو بدك؟ أداء الواجبات، اجتناب المحرمات، نوافل العبادات، قراءة قرآن، أمر بمعروف، نهي عن منكر، بر والدين، إحسان، عمل، صدقة، أعمال كثيرة نداوم عليها في هذه الأيام ونكثر منها طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. والأضحية في يوم النحر تكون، وأيضا هي من الأعمال الصالحة، وفي يوم النحر وأيام التشريق كذلك، وهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله تبارك وتعالى ولده بذبح عظيم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، وسنذكر لاحقا إن شاء الله التفصيل في أمر الأضاحي. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عمن أراد أن يضحي، فقال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. يعني هذه سنة من السنن، يسن لمن أراد أن يضحي ألا يقص شعرا وألا يزيل ظفرا. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقلم ظفره ولا يأخذ من شعره شيء. وإلى متى يبقى على ذلك؟ إلى أن يضحي. يعني حتى لو دخل العيد، إذا كان بده يضحي بأول يوم من أيام التشريق، فبعد أضحيته يحلق شعره مثلا، يقص ظفره، يفعل ذلك بعد أن يضحي، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وهذا يعني من باب يعني تشبها بمن يسوق الهدي، لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهذا النهي هذا بخص يلي بده يضحي، يعني لا يعم الزوجة والأولاد إلا إذا أراد هو شخص منهم أن يضحي. يعني هنا المسألة هاي ليش قلت يسن؟ لأنه بعض العلماء من قال ذلك، لأنه حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. بعضهم من قال يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره حتى يضحي، وبعضهم من قال مكروه كراهة تنزيهية ليست محرمة، وبعضهم من قال بل حتى لا يكره كما قال أبو حنيفة النعمان. فإذا كان إنسان مثلا أراد أن يضحي فأخذ شيئا من شعره وأظفاره لا ننكر عليه ذلك، لأن العلماء اختلفوا في حكمه، وكل له استنباط، وكلهم أئمة يقتدى بهم، وكما تعلمون لا ينكر على المختلف فيه وإنما ينكر على المجمع عليه. والحاصل أن هذه الأيام هي أيام مباركة، والليالي أيضا ليالي مباركة، فينبغي أن نستقبلها بالطاعات وأن نغتنمها بالخيرات. هذا ما ينبغي علينا فعله، وينبغي علينا أن نستثمر هذه الأيام عملا بهذه الأوامر وهذه الأحاديث التي وردت في بيان فضل عشر ذي الحجة. الذكي هو من اغتنمها بطاعة الله، الذكي هو من استثمر هذه الأيام بطاعة ربه سبحانه وتعالى وعمل صالحا، لأن الإنسان الذي يجمع الحسنات ويكثر رصيده من الصالحات ويريد مضاعفة الأجر والثواب الذي يفعل ذلك فهو ذكي. يعني بالعادة مثلا لو كانت في تجارة مربحة سيسارع إليها الناس، تكسب بدل الدينار 10 في كل شيء تبيعه، الناس سيقبلون إقبالا شديدا. هلأ بالوضع الطبيعي على مدار السنة أقل أقل أقل إشي الحسنة بشو؟ أي حسنة بتعملها؟ 10 أمثالها، هذا الوضع الطبيعي. الله عز وجل أعلم بالمضاعفة التي تكون في هذه الأيام والليالي للأعمال الصالحة، ربك أعلم. والله أعلمنا أيضا بأنه يضاعف الحسنات لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، قد مش 10 أضعاف، قد المضاعفة تكون ل100 ضعف، 200 300 400 500 700 1000 ضعف، وربك هو الكريم، الله هو أكرم الأكرمين. الله أعلم، هذا الذي نستطيع قوله، بكم تكون هذه المضاعفة لأعمالك الصالحة في هذه الأيام والليالي. فلو قالوا لتجار قالوا لهم مش الدينار بيجيب لك 10، إذا قالوا له بيجيب لك 100 و200 و300 و500 و1000 الدينار، سيتهافت الناس بلا أدنى تردد على هذا السوق، سوق محرز الذي يكسب بدل الدينار 1000. فما بالكم بهذه الحسنات التي تكسبنا مضاعفة في الأجر والثواب؟ ألا نريد أن نكون أغنياء في الآخرة وأن تملأ صحائفنا بهذه الخيرات وهذه الحسنات ومضاعفة الأجر والثواب؟ بلى نريد. فإذا استبقوا إلى هذه الخيرات وأكثروا منها ما استطعتم، ومن قصد ذلك فاعلموا أن الله يعينه ويقويه. فهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل بذلك، وهنيئا لمن قواه الله عز وجل على أداء الخيرات، لأنه في ناس مع سهولة الحسنة لأنها لا تكلف جهدا ولا تعبا، مع سهولتها إلا أن كثيرا من الناس يرونها كالجبال، كأنهم يريدون نقل الجبال حصا، يستثقلون من الطاعة. بتلاقيه مستعد يروح ويطلع وينزل ويسافر ويعمل أعمال يعني مش سهلة ومتعبة، بس فيها بسط وكيف. بس تقول له صلاة ركعتين كأنك طلبت منه ينقل جبل، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذا توفيق من الله يا أحبابنا، إن الإنسان يقبل على الأعمال الصالحة، هذا توفيق من الله. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لأداء هذا الخير العظيم ولاغتنام هذه الأيام والليالي المباركة من عشر ذي الحجة، قواكم الله. ولذلك من أسرار ذلك، يعني من الأسرار التي تعين الإنسان على أن يقوى على طاعة الله، أن تقول دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاصل ونعود إليكم بعد قليل.

أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لفعل المبرات والخيرات. اللي بدي أقوله أنه مهما غلطنا ومهما تجاوزنا الحد ومهما عصينا، هذه فرصة، هذه فرصة لكل واحد منا أن يرجع عن خطائه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وباب التوبة مفتوح. يعني بعض الناس إذا كلمته وحدثته في التوبة، وأنت لا تحدثه على معنى أنك لا تخطئ، إحنا خطائين إحنا، لكن منساعد بعضنا، منعين بعضنا حتى نتوب. كثير من الناس ماذا يجيب عندما تذكره بالتوبة؟ بقول لك أنا غلطت كثير وعملت كثير، وكأنه يريد أن يوصل لك رسالة إلى أن هذه الأعمال السيئة التي قام بها لن تغفر، فيبقى على طغيانه على فعل الذنوب والآثام. والأمر ليس كذلك، بمجرد أن تاب الإنسان حقيقة حاله يتغير، يشعر بشيء في قلبه، بحيث كما قلت أنه يميل إلى الطاعة ويدبر عن المعصية بسر التوبة. توبة لها سر عجيب. وراقب نفسك، راقب نفسك، عندما تتوب تشعر بشعور مختلف. عندما تتوب توبة صادقة اللي فيها الإتيان بشروط التوبة، تشعر بشعور مختلف. فحتى ولو عصيت الله عز وجل بعد ذلك، فتخلص من الذنب فورا، أولا بأول. وين المصيبة؟ المصيبة أن نراكم الذنوب، لأنه قد إحنا نتوب ونرجع نغلط، نرجع نتوب ونرجع نغلط، ونرجع نتوب ونرجع نغلط، وارد هذا يحصل. لكن المصيبة أيضا أضف إلى ذلك أنه عندما يعصي هذا الإنسان ربه يزيد بذنوب أخرى ويراكمها على نفسه من غير أن يتوب مرة أخرى بعد أن تاب في المرة السابقة. فلا تراكم هذه الذنوب. على فرض أنك عصيت بعد أن تبت، تخلص وتب إلى الله من ذلك الذنب الذي اقترفته قبل أن تزيد عليه، وبهذا تبقى دائما متنبها، وطريق الرجوع حيكون أسهل. اللي عليه معصية يرجع عنها أسهل من الذي أثقل ظهره بالأوزار والذنوب والآثام. فهي نقطة مهمة جدا، وهي من رحمة رب العالمين. يعني عندما نقول نعم هذه الأيام رحمة من الله، لأنها فرصة تستثمر. الحج رحمة من الله، لأنه والعمرة كمان، لأنه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هي كلياتها وين بتصب؟ إنه يا أيها الإنسان تب، تب إلى الله، تب إلى الله، فإن الله يغفر الذنب، كما قال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كلها تكفير تكفير تكفير سيئات، هاي رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني كنا برمضان فرصة، الآن في العشر ذي الحجة وفريضة الحج فرصة، فرصة فرصة عظيمة جدا، هنيئا لمن استثمرها. يعني منقول في ناس حابب يحج بس ما صح له، ما طلع له، بس في مش معناته أنه راحت عليه، هنالك أعمال أخرى تستطيع أن تفعلها إلى أن ييسر الله عز وجل لك أن تحج بيته الحرام. وفي أمور سبحان الله كيف حال البني آدم بتغير، وفي أمور تعين الإنسان على أن يلتزم. لأنه عندما قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث ولم يفسق، فبيصير الواحد خايف على حاله أنه يعمل معاصي أثناء الحج. فتخيل أنه يستمر ليخلص مناسك الحج، بيظل حيفكر أنه أنا
هيك صرت نقي من الذنوب، ما بدي أرجع أراكم الذنوب على نفسي، بتستمر معه إلى ما بعد الحج، ويكون ذلك عونا له على الالتزام وعلى الطاعة. فأي خير وأي شرف وأي أجر كبير يحوزه هذا الذي وفقه الله عز وجل فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طوبى لمن حرص على ذلك الخير وعمل بأسباب نيل هذه المغفرة العظيمة. وأسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا، أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا، ونحن دائما نسأل الله القدير أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن نؤدي هذه الطاعة وهذه العبادة على أتم وجه، من غير أن نرفث ومن غير أن نفسق. لم يرفث ولم يفسق، لم يرفث يعني لم يجامع وهو في الإحرام، ولم يفسق يعني تجنب الكبائر، كبائر الذنوب. وهنا معناته شو علينا؟ علينا أنه نعرف شو هي الكبائر، لأن في ناس فكروا الكبائر بس 10، هي إلى 70 أقرب كما قال ابن عباس. فبدنا نعرف شو هي الكبائر، ونعرف كمان المعاصي حتى نجتنبها، لأن الإنسان إذا لم يعرف هذه الذنوب وهذه الآثام التي حرمها الله قد يقع فيها من غير أن يدري أنه وقع في كبيرة من الكبائر. لذلك حال الإنسان الذي يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتغير نحو الأفضل حتى بعد أداء فريضة الحج وبعد رمضان. ومن وفق لذلك فقد وفق لخير عظيم، والله أعلم إن كان كتب لنا أن نحج بيته الحرام. إذا لم يتيسر لنا هذه السنة نسأل الله أن يكتبها لنا في العام القادم، فهو الذي يوفق من شاء وييسر لمن شاء أن يأتي بالأعمال الصالحة، ومنها هذا الحج العظيم، منها هذا الحج العظيم. تكلمنا عن أمور ينبغي على الحاج أن يعلمها ويعلم كيف سيؤدي هذا الحج، مثل ما تكلمنا عن الإحرام فلا يجاوز الميقات إلا بعد أن يحرم، والوقوف عرفة، وقلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي أن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، والطواف بالبيت هذا كمان لا بد منه، ولا بد فيه من أحكام، وهو ستر العورة، الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر، يعني يكون متوضئ، وكذلك أن يجعل البيت الحرام عن يساره، فلا يمشي وصدره مثلا إلى الكعبة أو ظهره إلى الكعبة، بل لابد أن يبقى يجعل كتفه الأيمن نحو الكعبة، الأيسر نحو الكعبة، ويطوف هذه الطوفات السبع. فإذا مثلا بسبب الازدحام صار صدره إلى الكعبة أو ظهره إلى الكعبة، يرجع إلى من لما التفت ويكمل، ولا يكمل إذا مشى خطوات وصدره مثلا إلى الكعبة، لا يكمل ويعتبر هذه واحدة. وإذا لم يتيسر له أن يرجع خطوات إلى الوراء حتى يرجع ويجعل كتفه الأيسر إلى الكعبة، لا يحتسب تلك الطوفة. مرات بسبب الاستعام مش قادر يرجع هالخطوتين ثلاثة اللي مال فيهم، شو بيعمل؟ بيكمل، لأنه في ازدحام مش قادر أرجع، بس ما بحسبها، برجع بإيه؟ بعيد هذا الشوط ولا أحسبه. هذه أمور مثلا قد يراها البعض بسيطة، بس هي عشان يصح الطواف، وكمان هي مش مجرد حركات نقوم بها، بل نلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى. بده يكونوا 7 مثلا، بزبط 6، 7، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. وبده يكون هذا الطواف بعد الوقوف عرفة وانتصاف ليلة العيد. فكل هاي الأمور أمور دقيقة جدا وسهلة أيضا بنفس الوقت، لكن لابد أن نأتي بها.
أن السعي بين الصفا والمروة ولا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم، وبده يكون برضو سبعا كما نعلم، بين إيه؟ بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع يعد مرة، يعني من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة للصفا شوط. بعض الناس فكر أنه من الصفا للمروة للصفا هذا شوط، لا، الذهاب يعد شوطا والإياب يعد شوطا. وهنا سبحان الله، لو سعى الإنسان من غير طهارة يجوز، انتقد وضوءك بعد الطواف، هلأ بالطواف انتقد الوضوء بدك تروح توضأ وتكمل، أما إذا انتقد الوضوء بعد الطواف وسعيت من غير وضوء بل من غير طهارة أيضا يصح هذا السعي، ولكن لا بد أن يكون في الموضع الصحيح، فإذا كان هنالك مكانا آخر غير المكان المعروف الذي سعى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خارج حدود المسعى الذي سعى به الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لا يمشي الحال. فبالعلم يعرف الإنسان ما له وما عليه، يعرف ما له وما عليه. عندنا الحلق والتقصير، فيشترط لمن أراد التقصير أن يعرف كيف يقص، بده يكون فيه ثلاث شعرات، بده يكون من بعد الوقوف ومن بعد انتصاف ليلة العيد، عيد الأضحى، أما قبل ذلك فيحرم أن يزيل ولو شعرة واحدة من بدنه. الترتيب في معظم الأركان لابد أن يقدم، مثلا يعني الإحرام بده يتقدم عن كل ما ذكرنا، وبده يؤخر طواف الفرض والحرق والتقصير عن إيه؟ يؤخر ذلك عن الوقوف بعرفة، لأنه الحج في عنده في عنا أركان وفي عنا واجبات، فعندما يتعلم الإنسان يعرف كيف يميز بينهما. هلأ الإحرام من الميقات، هذا جعل من واجبات الحج التي تجبر بالدم، فمن تجاوز الميقات وأحرم بعده عمدا أثم وعليه الفدية. عندنا مثلا المبيت بمنى على قول، وعلى قول إنه سنة، يعني بعضهم من قال المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وبعضهم من اعتبره سنة، فيكون هناك معظم الليل، ليلة اليوم الأول من أيام التشريق والثاني. ومن لم يخرج من منى فأدركه غروب ليلة ثالث أيام التشريق، يعني ظلوا للمغرب ودخل عليه المغرب وهو بعده بمنى، وجب عليه مبيت اليوم الثالث، هذا إذا دخل عليه المغرب وهو هناك. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله في القرآن الكريم في سورة البقرة، فقال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فهذا التبيان بينه الله عز وجل في القرآن. المبيت بمزدلفة برضو كمان العلماء اختلفوا فيه، بعضهم من قال هو واجب من واجبات الحج، وبعضهم من اعتبره سنة، ويحصل هذا المبيت ولو كان بلحظة. وإين تبدي يكون هذا المبيت بمزدلفة؟ بعد الوقوف بعرفة وبعد انتصاف ليلة العيد. فعلى قول إنه واجب، فاللي بيتركه بده يكون عليه فدية. نعم. وعندنا بعدين كمان رمي جمرة العقبة بسبع حصوات بشرط أن يرميها في الحوض حصوة حصوة. وإمتى بيبدأ وقت الرمي؟ وقتها بانتصاف ليلة عيد الأضحى ويمتد إلى آخر أيام التشريق. وفي عندنا رمي الجمرات الثلاث اللي بمنى، وبرمي الصغرى أولا بسبع حصوات، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، ثم يرمي الجمرة
الكبرى كذلك، وكل ذلك يكون بعد زوال شمس أول يوم من أيام التشريق وقبل غروب شمس ذلك اليوم وهكذا. ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو بمنى، عندئذ وجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، وجب عليه أن يرمي اليوم الثالث. ألا في ناس بتلاقيه مثلا برمي وهو يظن أن الرمي هذا يكون على الشيطان، على نفس إبليس، فبتلاقيه بيرمي حصى، بيرمي حفايات، بيرمي مش عارف شو، وهذا الاعتقاد غير صحيح، لأنه لا لا لا الحكمة أصلا من الرمي أنه الشيطان ظهر لسيدنا إبراهيم فرماه بالحصى إهانة له، ومش موجود هناك يعني قاعد هناك وعم بتلقى هالحصوات، بس إحياء لسنة إبراهيم نفعل ذلك، وفي ذلك رمز لمخالفة الشيطان وإهانته. بعض الناس مثلا يربي جمرة العقبة قبل دخول وقت رميها، يعني قبل منتصف ليلة العيد، وهذا ما بصح. البعض بيرمي الأحجار السبعة مرة واحدة، بيكلشهم بإيده وبيزتهم مرة واحدة، يرمي الحصى خارج الحوض لأنه مش مركز. كل هذا يؤثر على صحة الرمي، لذلك لابد الحاج لابد أن يرجم حصاه حصاة ويتأكد أنه بالحوض مش برا الحوض، لأنه إذا برا الحوض بده يعيدها. وعندنا كمان آخرا طواف الوداع، وبعضهم من قال هو واجب من واجبات الحج، وبعضهم من قال هو سنة. هذه الأمور الستة اللي هي من الواجبات مش من الأركان، من لم يأتي بها لا يفسد حجه، وإنما عليه إثم وفدية، بخلاف الأركان. الأركان التي مر ذكرها فإن الحج لا يحصر بدونها، ومن تركها لا يستطيع أن يجبره بدم، أي بذبح شاة. فلا بد أن نتنبه لهذه المعلومات، وهي كمان هذا الكلام لكل من ذهب للحج لأجل أن يكون حجه حجا صحيحا مبرورا. بارك الله فيكم، أحسن إليكم، وجزاكم ربي كل خير في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد.

0: نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء. سور القرآن وآياته كلها ذات شفاء ومنافع كثيرة وأسرار وبركات وفضائل لا تحصى ولا تعد، ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعض السور والآيات أفضل من غيرها، وجعلها ذات خصوصيات، وذلك لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وذكر صفاته وأسمائه، ولما فيها من الثناء عليه سبحانه وتعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات.
1: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك.
0: ومن هذه السور والآيات المعوذات الثلاث، وهي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومما يدل على عظيم فضل المعوذات الثلاث أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها صباحا ومساء، فقد ثبت أن الرسول أمر الصحابي الجليل عبد الله بن خبيب رضي الله عنه بقوله قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.

0: ما جاء في فضل المعوذتين. روى مسلم والترمذي والنسائي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آيات لم أر مثلهن، المعوذتين. ففي سورة الفلق استعاذة من الشر ونوائب الليل والسحر والحسد، فمعنى أعوذ أي أستجير، أستجير بالله رب الفلق أي الصبح، من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل، لأن الله تعالى هو خالق الخير وخالق الشر، فالخير بخلق الله ومشيئته ومحبته ورضاه وأمره، وأما الشر فبخلق الله ومشيئته سبحانه، لكن لا بمحبته ولا برضاه.
1: إلهي منك إسعادي وخيري.
0: وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. هذا الحديث صحيح، رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث حذيفة. والصنعة في هذا الحديث المراد بها العمل الذي يعمله العبد من حركات وسكنات. الصنعة هنا معناها عمل الإنسان، والمعنى أن الله خالق كل عامل وعمله، فالإنسان جسمه واحد، وأما أعماله أي حركاته وسكناته تعد بالملايين. فلو كان الله خلق الجسم فقط والعبد يخلق حركاته وسكناته لكان مخلوق العبد أكثر من مخلوق الله، فالإنسان وعمله بخلق الله تعالى.

وفي سورة الفلق أيضا استعاذة من السحر والحاسد إذا حسد، والحسد هو كراهية النعمة للمسلم وتمني زوالها واستثقالها عليه وعمل بمقتضاها. فإياكم والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده. وإياكم والحسد، فإن الله تبارك وتعالى هو الرزاق وقد قسم الأرزاق بين عباده، فلن تأكل نفس رزق غيرها، فما قدر الله كائن لا يتغير، فلا تشغل قلبك وارض بما قسم الله لك، وإلا أهلكت نفسك. وأما سورة الناس ففيها يستجير العبد برب الناس، أي مالكهم وخالقهم، يستجير العبد بإله الناس، أي الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو المعبود بحق لا يستحق العبادة إلا هو. يستعيذ العبد بالله من شر ذي الوسواس، وهو الشيطان الذي يخنس أي يبتعد إذا ذكر.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: A 2MFM sponsor. Are you worried about finding a place

دعوة لحضور أمسية ذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجارية السودانية بأستراليا الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.

0: مرحبا.
1: مرحبا،
0: كيف حالكما؟
1: نحن بخير
0: وأنا كذلك، والحمد لله رب العالمين.
1: حتى الآن البحث جيد، أرى أن نغتنم الوقت في إكماله.
2: نعم، كما قال لؤي.
0: الله المستعان.
2: يتابع الرحالة ابن جبير كلامه عن رحلته إلى الحجاز في القرن السادس الهجري، فيصف أستار الكعبة ويقول: هل عندك ما يقول يا فراس؟
0: أنا الذي عندي. يقول: وظاهر الكعبة كلها من الجوانب الأربعة مكسو بستور من الحرير الأخضر، خيوطها قطن، وفي أعلاها رسم بالحرير الأحمر مكتوب فيه الآية الكريمة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
1: صدق الله العظيم. وقد شكل في هذه السطور من الصنعة الغريبة التي ترى فيها أشكال محاريب رائعة وكتابة مقروءة مرسومة بذكر الله تعالى وبالدعاء للناصر العباس الآمر بإقامتها، وكل ذلك لا يخالف لونها. أما عدد السطور فما هو يا فراس؟
0: وأما عدد السطور من الجوانب الأربعة فهو 34 سترا، وفي الجانبين الكبيرين منها 18، وفي الجانبين الصغيرين 16، وله 5 فتحات ليدخل منها الضوء، وعليها زجاج عراقي بديع النقش، أحدها في وسط السقف، ومع كل ركن فتحة، وبين الأعمدة أقواس من الفضة عددها 13، وإحداها من الذهب.
1: يا فراس، لنترك مجالا لعامر، ماذا عندك يا عامر؟
2: يصف ابن جبير باب الرحمة وما خلفه فيقول: وأول ما يلقى الداخل على الباب، أي باب الكعبة، عن يساره الركن الذي خارجه الحجر الأسود، وفيه صندوقان فيهما مصاحف، وقد علاهما في الركن بابان صغيران من الفضة، وبينهما وبين الأرض أزيد من قامة، وعن يمين الباب الركن العراقي، وفيه باب يسمى بباب الرحمة يصعد منه إلى سطح البيت المكرم.
1: وأنا أقول لكم ما قاله عن نقوش باب الكعبة: في باب الكعبة نقش بالذهب، رائق الخط، طويل الحروف، ويكتنف البابين الكريمين عضاضة غليظة من الفضة المذهبة البديعة النقش، تصعد إلى العتبة المباركة وتشرف عليها وتستدير بجانبي البابين.
0: حان دوري. وفي مقام إبراهيم عليه السلام يقول ابن جبير: مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو حجر مغشى بالفضة، وارتفاعه مقدار 3 أشبار، وسعته مقدار 2 شبر، وأعلاه أوسع من أسفله، فكأنه كانون فخار كبير، أوسطه يضيق عن أسفله وعن أعلاه، ولمعاينة البيت الكريم هول يذهل النفوس ويعجب الأفئدة والعقول، فلا تبصر إلا لحظات خاشعة ومدامع باكية وألسنة إلى الله تعالى ضارعة داعية.
2: سأأخذ عنك يا فراس. يكمل الرحالة الكبير ويقول: وموضع المقام الكريم وهو الذي يصلى خلفه يقابل ما بين الباب الكريم والركن العراقي، وهو إلى الباب أميل بكثير، وعليه قبة خشبية في مقدار القامة أو أزيد بديعة النقش.
1: أما عن مكان الحجر الأسود فيقول ابن جبير: ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن العراقي 54 شبرا، ومن الحجر الأسود إلى الأرض 6 أشبار، وفي صحن المسجد بمقربة من جدار البيت الكريم قبر إسماعيل عليه السلام، وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلا، وإلى جانبه من الركن العراقي قبر أمه هاجر عليها السلام، وبين القبرين 7 أشبار.
0: طبعا هذه المعلومات هي عن الكعبة منذ سنين ماضية.
2: أكيد، فمعالم البيت الحرام تغير الكثير منها عما كان عليه قديما.
1: أشتم منكما رائحة نهاية حلقة اليوم.
0: أنفك دليلك يا صاحبي.
2: في أمر الطعام فقط.

0: أتويم FM سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.